ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات

تغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار

قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة

فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك.

0: منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي بيانيا بكاتي هوليرو دور بري.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد

ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم

إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن

أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون

يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على

ساعة لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين

لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

أولادكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها

يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له

قدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

كتابهم ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذا لأذقناك ضعف الحياة

اسلام دنجي بزوتنوي اسلاميه لكردستان.

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

الأرض أبصر به وأسمع يوم يأتوننا أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي

بينهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟

جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين

ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر.

إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذب

يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد

كانوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وكم أهلكنا

أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل

0: تسمع لهم ركزا.
1: دنجي اسلام لسر شبولي 106.1 برنامكاني بلاو دكاتوه.

وتقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن.

وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد.

لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

ومن الليل فسبح وأطراف النهار ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة

الله بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا

آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب

الجبال يسبحن وسخرنا مع داود الجبال يسبحن معه والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم.

غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا

وشجرة تخرج في طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ

إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم.

الحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

وي خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب بكري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

0: زيادوني رزق ورغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: هوكاري بخشين لبيناو خواي مزندا أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شياك بدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا لراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بي هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوته ماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي گنجي اوينداري كومالقوا بقرا تا دقاتا پيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين پروسيك مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو سرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقيناري جيهان داواي نمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي خوايا خواي قورا دفرميت
2: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال لواني نوت شش لوان كان تفسير القرآن في روز بيم وخدمتان بس رزامن دي خواهي قوري وهي وادان بيوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. مرحبا شويستان، هل أدري جي باسي أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم دفرمي وإذ قال إبراهيم كواتباسب ككاتك وإبراهيم دفرمي ودباريتو الأخوة يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا كواتا دباريتو الأخوة يقول طبعا أول زيقا ككعبي بيروز بفرماني خواي يقول دروز دكاتا كوات زيقا وكل سورة إبراهيم خواي يقول سبحانه وتعالى ما دجرتو كوا بفرماني خواي يقول كلوي دروز دكاتا لذيقا شي غير ذي زرع هدز آوداني تيدانيا هدز سبحان الله هدز اشتيت شي ليشي النابي لوين دريا ايتر كاتكوا او مالاو او كعبية دروز دكاتن خواي ابراهيم عليه الصلاة والسلام دعاي دكاتن كوا ايرا او ذيقا بيروزا ببيتا بلدا آمنا يا ربي خوايا بيكيا شاركو بيك يا زيغاي شي امنو امنو اماني في ببخشي كواتو بدعاء ابراهيم اخوي قولا امنو اماني في ببخشي وكو حرمتي في ببخشي وبدعاء بيغنبري خوش مع صلى الله عليه وسلم مزقوتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم لمدينه لين در عيني بدعاء وي اخوي قولا عيني بهماشي حرمتي في ببخشي كواد بيت حرمي دوم او ذا قدسيش حرمي سيما ايتر لير دا فرمي اجعل هذا بلدا آمنا لسورة إبراهيم دفرمي اجعل هذا البلد آمنا بألف لام دفرمي زانان دفرمون فرقك لبيني أو آت وآتكي سورة إبراهيم أوي كالي رببي ألف لام لبروي هشتا كعبكي دروس نكردية لسرتاي إشكيدا دعادك بلام لوين داري باش أوي كوا كعبة تواب وبناك تواب أو زا تعيين دك بألف لام بوكو هذا البلد والله أعلم أو حكمتك إتر رب اجعل هذا البلد هذا بلدا آمنا أمن أماني ببخشي وارزق أهله من الثمرات يا رب إخوايا أو كوالي رجد جيه خوا أنواع بربومي ببخشي أنواع بربومي ببخشي سبحان الله هل فعلا أو هاشا تمشى ذكي لا لهيد زيقاك هشتاق نبي بحكمه كوا بردوام حركي لسرو لهمو زيقاك لهمو زيقايك دين من كل فج عميق وكل سورة الحج دفرميتن إتر لهمو وقتا چي صال دا همو نوع برقو مشتدا سبحان الله واش فضل إخوايا وارزق أهله من الثمرات برام چي أو أهلي كدعان لو دكا من آمن منهم بالله واليوم الآخر أوانيك إخوايا إيمانيا بخواو بيوم الآخر هنا إيمانيا بالله بيوم الآخر واتبهم أركان كان إيمان هنا يا رب إخوايا او ولاتي او زيقايب كي زيقايشي زي امنو امان بي وهروها خوا انواع بربوم رزقيان ببخشي بتايبتي بوانيك كا ايمانيان بهمو اركان كان ايمان هنا نوك كافر كان زالير داوكو زانيان دفرمون او دعاي ابراهيم عليه الصلاة والسلام كالير دا دعا دكا الويكوا بربوم رزقيان ببخشي باهلي او ولاتي او شاركا ومكي بيروزا كاتك دفرن تنها با إيمان داراني ببخشي لبرو إلى بيشوا لأتكي بيشوا كاتك وخواي قور باسي لإمامت كرت إبراهيم داواي كرت كوا إمامت لبو نوكانش بخواي قور فرموين نا لبو ظالم مكان نابي بتايبتي وانا شرچيان تيدا لبو ظالم مكان نابي ليردا إبراهيم قياسي لسر أوي بيشوا كرت كوا مادام إمامت لبو ظالم نام دي خواه رزقش تنها لبو إيمان داران بي رزقش تنها لبو إيمان داران بي خواهي قلت فهم قال ومن كفر كواتا راست إمامة تنها لبو إيمان داران بلام رزق لدنيا دا عامة لبو إيمان داران ولبو كافران سبحان الله قال ومن كفر أو كفر يجبك هالرزق بيدا بخشم
أو كاتو تنهال بو إيمان داران داويدك. قال ومن كفر فأمتعه ومن كفر فأمتعه قليلا برام أو كفر يجبك عيني أو رزقي بيد بخشم كاتو دعادك تنهال بو إيمان داران بي برام فأمتعه قليلا كاتا ناز نعمتي بيد بخشم لبو فترش كم أجر همو دنياج عمري بي بتنهر كما لبرو متاع قل متاع الدنيا قليل متاع غراب واردين دنيا بقشتي كما فأمتع قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار باشان أقر هلس الكفر كي بردوان بي أو زا ملكتي دكم أضطره واتا ألجئه واتا ناتاري دكم فرز دكم لسري واتا كسي كافر بتايبتي هيت كسيك لزصراتي دانية كوالا قدر إخوة يقول هل بي برام بتايبتي كسي كافر أقر لزصراتي داهبي بحياتي نايو بمري فهيت شبيك نائب أمري خواهي قلت فهم أضطره ملكتي دكم فرز دكم لسري ملكتي دكم لبو أوي كوا بلو مردنو لدواي مردنيش بلو تشيندري إلى عذاب النار أقر هل بردوان بلسار كفركي بلو عذابي أقر وبئس المصير خراب ترين مصير تسارة نوسيش تساوري دكا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كوا تديسان أذكر بينا بيش تساود كاتكوا إبراهيم وإسماعيل بفرماني خواي قورا دستيان ببناء أو بيتكر دستيان ببناء أو بيتكر كعبي بيروز وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وكل صورة الحج دفرمي كواتا خواي قورا زيغا كيلو دست نيشان دكا لو زيغا ايدا بي كعبي بيروز دروز بكي وكل صحيح بخاري شاتي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم عند جيرته لحديث ابن عباس دفرميتن خواهی گور سبحانه وتعالی که کفرمان به ابراهیم دکاو زیگا کلیو دست نشان دکاتن ایتر وکو لسان رویات دکاتی که پله هوریک دنیریتن لبوسر او زیگا که پیوسته کعبهای دروز بکره و یا خود به هر شیوک هن باید دنیری او زیگایی رو خواین دکاتو که بی تکلی دروز بکره به هر شیوک بی خواهی گور زیگا کلیو دست نشان دکا به تأکید سکلات هاتیه او ز ابراهیم وکل صاحب خارج ده پیام صلیم دجیاریت و تفرميتن دستلا إسماعيل بيدليك وأخوي جور فرماني بيم كردية بفرمانك آي يا رمتيم ده ديد دفرمي بلا يا رمتيم ده فرماني بيم كردية ما مالك دروز بكم ليرة لبخوا سبحانه وتعالى إتر بوشيوه وكل تفاصيل حديثك هاتيا بيك ودروس دكان سأخوي جورا سبحانه وتعالى أو منظر ما له تزديل دك على القرآن في رسالة روج قيامة بجهر دريتو طبعا هم من دزاين أو قضية شرابر دوا ماضية رويدا ورويشتيا بلان خواهي قول تصويري دكاتوري بيش تساومان وإذ يرفع بصيغي مضارع معلومي همو كاسيك صيغي مضارع تعبير لا استاو داهاتو دكا بلان كلبو جيران وي حالتي شرابر دو صيغي مضارع بكارديني واتتصوري بكو بينا بيش تساوت بينا بيش تساوت وإبراهيم لقل إسماعيلي كري عليهم الصلاة والسلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كاتك إبراهيم وإسماعيل كري بناء أساس قواعد وتأساس بناء غي أو بيت برز دكانوا بناء غي أو بيت برز دكانوا فرماني خواي قورز يبزي دكان تن منظر يشي زوانا سبحان الله تن منظر يشي زوانا وتصوري بك أو دو بيغنبرة بريزة بفرماني خوا أو كعبي بيروزة بناء دكان أساس بناء غكي برز دكانوا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كوا يارمتي دربو أو زادو عاج دكن ربنا تقبل منا يا ربي خواك واتهدو شان وخريش كار كردن أو زادو عاج دكن لكاتي إيش كردن لدواء إيش كردنكش يا ربي خواه ليماني قبول بكي تو أدبي مسلمانانا نقمن ندبي إيشكي بكا نك زمانت وكأنما زمانت بيدراليت قبول كرانا ايش دكا ماندي دبي زهد دچشي زور با اخلاص او زادش ترسي دبي خوالي قبول بكا يا ربي خوالي ماني قبول بكي ربنا تقبل منا خوالي ماني قبول بكي ربنا تقبل منا ديارا قبول كردن اويك وكسك كسك ور بقري كسك ايشك شتك ور بقري وليش راضي بي كسك شتيك ور بقري وليش راضي بك تقبل منا وتخوا لي ما نقبلك ولي راضي بلو كارمان خوا لي ما نقبلك ولي راضي بلو كارمان براستي او خمي مسلماني راستقيني
أو خمي مسلمان راستقينة نوك والعياذ بالله كسيك بي كوا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية إيج بكاو ماندي ببي بلا من النتيزة دا برو آقريتي بدو آقريتي بلا صدار بروا خوابنا من دا كواتا بإخلاص وحروا كاركشي بالصواب وبيوست أنزام يبدأ أوزا رزاي وبباريتو الأخوة يا ربي خوالي ماني قبول بكي ربنا تقبل منا عكسي أوتسيا كواكسي ناز بنا بعملك يبكى عكسي أوتسيا وكأنما زمانت في ذلك ليت قبول كلا نخير أو إيشي بابرين أو صفتي إنساني مسلماني مخلص نية إنساني مخلص كار دكا وكرد ودكا والأخواج دباريتو خوي بي مقصيرة نبروي دياره هر چندی خوابنه هستی سبحانه و تعالی دزانی او کردو اتو دی کهی هر چندی بد زدید دی که هشتا خواه کمو کرتی تیده که واتا وکو زانان دفن او کسی که منت بکردوی خوی بکا او کسی که لکردوی خوی رازمی نخوای ناسی نخوای ناسی نخوای ناسی که شاینی چی کارو کردوی که لوی انزام دی نخوای ناسی که واتا دزانی همو کسی اگر خوی بناس دزانی او نفسوی مأوای همو نقصانی اکا که واتا او کار پیروزه انجام دن بین پیش او تصوری بکا کواب برزی دکنوا او کربابه برزا او دو پیغمبر برزا او دعاش دکن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم هر اتو يا ربي هر اتو يا ربي السميع العليم السميع خواهي قول سبحانه وتعالى السميع السميعي خواهي قول سبحانه وتعالى بمعنى بابلين سمعي أصوات دي وبعنى إجابة دعوات دي كواتا يا ربي أتوي السميعي تسمع أصواتنا وهروها تجيب الدعوات خواه هر أتوي كوا دنگا كانت جوليا السميع خواهي قوري سبحانه وتعالى همو دنگا كان دا بيستي وكو زاني تر باسي دكاتن وكو عبد الرحمن بن ناصر السعدي بتايبة السميع واتأو خواهي كوا همو قصة كان دبيستي بهمو زمان كان بهمو أوحازتاني كتيدا السميع سبحانه وتعالى وهروها السميع وتجيب الدعوة إن ربي سميع الدعاء خواي من پروردگاري من دعاء وبارانه وكان قبول دكا دبيستي وقبولي دكا وهروها السميع بويكوا هموشتا كان دبيستي طبعا لتسندين زيقا خواي قول باسي لسمعي أصوات كرديا لسمعي ويكوا علمي به مشتكان دشي بستي اتر براستي زور زور مهمة لكاتي دعاء وبارانا ودا ما التوسل بكين بخواي قول بأسماء وصفاتكاني بتايبتي أسماء وصفاتان كالقل خدي دعاك الدقون زي يا ربي اخوة تقبل منا البروي أنت السميع دبيستي وهروها السميع بويكوا تجيب الدعوات وكل نواجه اجداكاتي كذلك سمع الله لمن حمده كواتا اوي كوا حمدو سنايبكا خواي قولو ولامي الداتو پاداشت الداتو ولامي الداتو پاداشت الداتو العليم يا ربي يا ربي انت السميع وهو العليم بوي اقاداري بن يتكان من اقاداري بظاهر وباطن من يا رب العالمين كواتا يا ربي خواي ليما نقبل كالبرو هل اتوي السميع العليم دبيستي ولام دديو اقاداري شبن يتكان من ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يا ربي خوايا قد بارانو بربوبيتي خوايا قولي زوء مهمة ربنا أي پروردگار مان أي خالق مالك ورازق مان أي أو خداي پروردت كردين به مناز ونعمتكان اجعلنا مسلمين لك كواتا يا ربي خوايا أو إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام فما كيا دوكس كوات تسليمي توبوين مسلمانين طبعا بخوان بيغمبر نكر مسلمانا فلم كذا فرم مسلمين لك بتواتي تسليمي توبوين خوا ثبات مان بدي وزياترش إخلاص مان في بخشي كواتا وكو كاتك اهدنا الصراط المستقيم كان ويجدك أتو لسر الصراط المستقيم مرام داوادك زياتر وزياتر هدايات بداو ثباتت بداتي كواتا مسلمين لك خوايا وامان ليبكي أو تسليم بوني خوماك خومان تسليم كرديو زياتر إخلاص مان بيبخشي ثبات مان بدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك لنا وكانش ما خوايا أمتك بن حموي مسلمان بن وكوا أمتك بن تسليمي توبن تسليمي هم فرمانا كاين توبن وأرنا مناسكنا وهروا أخوة مناسك جمع منسك واتا عبادات
و بتایبتیش لرده و ان مناسکنا و کوزانه ده فرمون و ته مناسکی حج او کعبه کدروز ذکر خوای او زبت شوی عبادت توب کین لرده مناسک کان ما نشام بده خوای فرمان بک و توب علینا یا ربی خوا توبش من قبول بک توبش من قبول بک دیار توبه خوای گور سبحانه و تعالی اویل بو بندکی موفق بکالو توبه و لیش قبول بک دی خوا موفق بام کالو توبه ليش ماني قبول بك إنك أنت التواب الرحيم هل أتو يا رب العالم التوابي صيغة مبالغي أويك وأخوي يقول توبة قبول دك بندكاني موفق دك على التوبة ليش يعني قبول دك هاو بنديت سندين زهر توبة بك وبقرته أخوي يقول هل قبول دك همو بندكان مجموعي هميات سندي توبة دك سندي قناه دك توبة دك أخوي يقول قبول يعني الرحيم وهروها خواي ببزي او پروردگاري كوا بنده كتوبه كردو قراوة او زم موفقي دك لوا كردو ساشي انزام بداتن اتر او پیغمبران اخوانا لدو او كار پیروزه كوا دي کن توبش دكن وكو پیغمبری خوش مع صلى الله عليه وسلم كوا وكو صحابان دجرن او هندزاره لیگ مجلس زیادر لحفتات زار صد زار توبه و استغفاري دكر امتسان پیش ما بو توبه و استغفاره هيا كواتا براستي أو باب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وهلوها بيغمبري خوش من صلى الله عليه وسلم كأوهم التوبة استغفاريان كذية ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون أو التوبينك براستي كسيشي ظالمة لأخوة يقول دعوة كارش إيمش لتوبة كاران بين والعياذ بالله لكسانشي ظالم نبين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: باب الخطبة أيام منى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. ثم قال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بشي وتاري رجاني منا لعبد الله كري عباس دجاريتو كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وتاري دا لروجي ججني قربان فرموي أي خلچينا أم روجة سروجيكا وتيان روجي حرام وقدغيا إنزا فرموي أم شارت شاريكا وتيان أم شار شاري حرام وقدغيا كمكيا فرموي أدي أم مانجت مانجيكا وتيان مانجي حرام فرموي خوينو مالو سامانتان وناموستان لسر يكتري حرام وقدغيا وكو حرامي أو روجو لو مانجتان ولم شارتان دا وتنزاريك دوباري كردوا لپاشان سری برس کرده و فرموی خدایا بشاهد با پیم را گیاندن. و عبدالله کور عباس فرموی سویندم بوی جانی منی بدستا براستی اما راس پرده که با امتکی. لپاشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی با اوانی دیرن بو اوانی دیرنین بجرنوا ولوانی اوی پی را دگینن تیگیش تو تر بید و آگادار من لپاش من کافرو بیبروه نبنوا يخي يكتري بقرنو لقردني يكتر بدن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. لعبد الله كري عمر رضي الله عنهما دجيريتوا تيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم واشتركي يخدى لبطحا لنزيك ذو الحليفة ولوين ويجيكر وراوي كدلت عبد الله كري عمر همو زاران ويدكر. وعنه رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي تلبية كردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بمزوربو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتخدايا بدم بانقوازي تو وهاتوم ولخزمة الدام وخواي لخزمة الداومو هاولو شريكة بونية وهمو سفاسو استايش هربوتويا بخششو نازو نعمت هل خود ديو بيها ولو شريكي. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. عبد الله كري أبي أوفى فرمي رضي الله عنه في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم عمريكر توافي مالي خوايكر دورك عد نويج سنتي لبجد مقام إبراهيم كر وسنكساني لقلبون بريان لخلتشيقر نبادا نويج كيف يببرنو آزاري بودروسكن پیاوی وتی آ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سو ناو کعبه فرموی نخیر. عن ابن عمر رضی الله عنهما انه سأله رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلی الله علیه و سلم يستلمه ويقبله. لعبد الله کر عمر خاله ان راضی بید کپیاوی پرسیاری لیکر درباره مات کردنی بر درشک الحجر الاسود فرمي خوم پیغمبری خوام دیت صلى الله عليه وسلم دستی کرده بدرشک و ماتی کرد. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشي أربعة وكان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم كتوافي كم زاري دكر لدوري كعبدا سيزار بنر مغادان ديكر وتواركيت البرويشتني آسائي بو توافي دكر وكسعي لنيوان صفا ومرودا للاشي وكي نيوان صفا ومرودا نر مغاري دكر كأستال نيوان دوغلو بسوز دايا. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. لأم فضل رضي الله عنها دفرمي خلتشي بقمان بون لروج عرفة لبروجوبوني بيغنبر صلى الله عليه وسلم. أم فضل دفرمي زامن جامع شير من أربو بيغنبر صلى الله عليه وسلم تابزان بروجو ياننا پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم شیرکی خوار دوا اترزانی من کبروجونیا. عن علی کرم الله وجهه قال امرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. علی رضی الله عنه دفرمی پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمانی پیکردم بو حشتریک سرم بری و بو قربانی بكلو فلكانش كلسر بشتي وبون وبيستكشي بيكم بخير الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ام عمره تاكو عمره تردبيت كفارتي گناه تاواني نيوانيان وحجي ورجيراو للاي خدا پاداشت تنها بهشتا.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دجيريتوا كبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم كاتي لغزايا حجيا لعمر دقرايا ولريقادا بسر هر برزاييكو تبولكي سردكوت بدنجي برز سيزار ديود الله أكبر ولباشان أمز كريدكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده واتهيس خوايق نية زقل الله نبيت وهاولو شريشي نية وملكو سامان بو خوايو دا صلاة لسر هموش تيك هيا وقراين وبو توبكاري وبندايتي كرنوش بردن بو پروردگار مانو سفاز گزارين وخواي قول بلينكي براز قياندو بندي خوي سرخستو وهر خوي كومالي بيبرواي جيرخست. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. جابر رضي الله عنه دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ريقي نددا ونهيدا كد بياو بشوا لناكاو خوي بكاب مال خوي. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. أنس كري مالك رضي الله عنه دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابك لسفر دقرايا وبشول ناكاو نيد دابس المال من دالدا بل كو يانسل لبياني دقرايا ويان دمو إيواري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوي گور دلی هم لایک من آوردن که ولد من خوش که به علمی شرعی و عقیده پیروز کم شریعت جوانی خوی گور امتحان لگنه من خوش بیب من گرین تو بنا و مال من دال من علمی باش اخلاقی برز ورگرتنی کردار روس بیتی ام دنیا و سر برزی او دنیا. اللهم آمین یا رب العالمین. معلومه سلسله برنامه کمان باسی تفکر و تبیر کردنو و وتمان پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم لا هر چیش دک ناوی درست کراوی خواه مخلوقی خواه بوتان هی بیر کنو و یه مجدس من پی کرد به عرشی خواه گوری متعال و سبب کش من باز کرد بو عرشی خواه دست من کرد به باز کردنی عرشی خواه لبر اوی بزانی چی خواه کت هی جل جلالو و عرشی خواه اعظم و مخلوقی الله سبحانه وتعالی هیچ مخلوقی بقد مخلوقی عرشی خواه گورنی و اعلا مخلوق الله سبحانه وتعالى وهيج خلقك نية لبان عرشي خواهي قوله تعالى حتى كرسيه كالسورة بقرة لآياتي بلين آياتي كرسي باسيك خواهي قوله شوين بي قدمي خواهي قوله ببي تشبه إما باسي عقيداكين ببي أوي بيرد برابوش تكيتر هيج تك لخواناكا وخواهي قولهش لهيج تيناكا وهم لفظانا بكارينين بو تيقيشتون بس أما بيه أما دستا أما تشاوة خوای گور له قران وای به داتی مبارکی خو وصف کردو به بی اوای بیری لب کیتو چکم خو هر تو درست کرای خوانید اسمانش درست کرای خوای عرض درست کرای خوای اوج درست کرای خوای و هم مخلوقات انا خو درستی کردو خوای گور قصا کا بل جل جلاله کلام له کلام یتکلم خوای گور پی کنه به نص حدیث والله من نازینه مچون بس بو فهمی ایمه خو باسی کردو له قران و بوش معنی بیری لب کینو بو عرشی خوا گورترین مخلوقی خوا چکم استوى الرحمن عليه الرحمن على العرش استوى بس بو معنی بیری لب کینو اینا خوا خو فرمی الرحمن على العرش استوى حوجه القران باس کراو الرحمن على العرش استوى آیت چون بو معنی ای بیری لب کینو عرشی خوا بل بیری کینو لعرشی خوا عرشی خوا جل جلاله خوای گوره هر کس یک دعا بک بناوی عرش خوا و رب العرش العظیم پیغمبر خوا علی هم نا اله غم نا اله نخوشی نا اله فقیری نا اله هیچ دعا یک نی گیرای نکا خوای گوره دعای وای بلی لا اله الا انت العظیم الحلیم یا العلیم الحلیم لا اله الا انت رب العرش الكريم لا اله الا انت رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكريم و تا خوای گور کاتی بناوی گورای خو و خوان عرش دعا کی همو گیراته بو هر کس لی قوم یا اکثر بج لا اله الا انت العظیم الحلیم پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه و سلم حتی مردو کانتن بو حدیثه فریکن کبله داسی عرش خوا بک لبروی یک ل مخلوقات گور کان خوای اقرب مخلوق الى الله هیچ مخلوق بقد عرش خوا اخوان زیکنی وعرش إخوة طبعاً في غنبري إخوة فرمي قبة دارة وكو قبة وحتى لآيات حديثة هاتوا بوشرح الموضوع جنة باني جنة أعلى درجات الجنة فردوسة معلومة وانية اسألوا الله الفردوس أعلى وأوسط الجنة وعليه عرش الرحمن يعني سواء إلى فردوسي أعلان سقفي فردوسي أعلاتي عرش إخوة جل جلاله أم عرش واباسيكين ومسيح حلقه بس باسي عرش اخواكيني ام عرش اخوايا بيزانين چيه بو اوي لم دنيا بدواي كسيك رانكي منصبي هيا وقصري هيا وعرشي هيا وفاشاتي هيا شكم هيتش نية الى الله سبحانه وتعالى بيبكرو لوي خواني عرشي قورك اخوايا ليترازي به امرو اويك ام عرش باس ما انكرت هنچن ملائکه هي هلي اگري وصفي ملائکه كان پیغمبر كردويتي صلى الله عليه وسلم وصفي كي غريبه بس اي مسلمانان ايمان من هي بفرموده پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام صحيح كان بو باسيكي نبيري لبكرو ايمانت تيبه
وبير لمخلوق خواب كرون نبير كرون للتصورات يشتيتر مثلا في غنبري خواب فرمي صلى الله عليه وسلم لدو رواياتي صحيحة باسكا أواني وعرشي خواه لقرن أم عرش زبلا حزقا أواني وها لقرن شونن لحديثك هاتو في غنبري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام عليك ديك ديك يعني كلاشير هر حديثك واي فألين يا ملائكة كب الشيوي ديك كلاشيرة يا ملائكة كبي ألين ديك ناويتي أم ديك تشيه بي لجير عرزة أم ديك أم ملائكة بي أم ملائكة أم فريشتة لجير عرزة سري كلاشيرة بمعنى مجازة كي باسك من بوتيقشن سري هنا وتخوارو لو رجع خواه درستي كردو عرشي خواه لبان ملا عرشي خواه لبان ملا أم فريشتة بس ألي سبحانك ما أعظمك ربنا أم قصة ألي إخوائي شن قوري ما أعظمك ربنا تا قيامت وطبعا أمر نشمانة أمهم فريشتة أمري تنها عرشي إخوائي جي بسرناي حرشي ناوي مخلوق إخوائهم ويلنا ودا إلا عرشي إخوائنا حتى ورجي وارزو اسمان هم يتكدا اخوا بس عرشي خوا هيجي بيناي خواي جورا جل جلاله فرمي يومئذ يحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانيه باس قيامتك الله هشت كس عرشك يا القرتو اوانش امرن او عرش خوي امينه ببي او كصليب بدري كن فيكون الله بقول الله سبحانه وتعالى أم عرشي خوايا كباسيكين چوار دنگي هي چوار پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لفرموديك باسي اماكا الله وكو كلاشيريكا ولفرموديك باسكا وكو أم فريشتانا سير كنما غريب نيلاتان حتى أم فلماني لهوليودي أمريكا درچه همي لم حديثانا وريان قرتو بابزان بلام هميان بردو بولاي خوايا نك بولاي شريعتك هيين پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام پیاوی کبو لزمانی پیانه ود امیه ابن ابی سلط لبریکن امیه ابن ابی سلط صاد لام ت سلط ام پیاوی پیاوی کی زور زیرگ و عاقل بو خلکی طائف بو ثقیف من طائف ایود پیغمبری در اچه بلام لنیتی چی بو خوی بی پیغمبری دل آخر زمان گره چی بوله من خوم اوما پیغمبر و زور لأهلی کتاب جویه گرد بوی زور معلوماتی پیه بو یک دیر شعری و تیه پیغمبری خواه برای پی کرده و تویتی صدق امیه ابن ابی سلط طبعا هم پیهو با کافری امری خوی پیغمبرش داره چه صلی اللہ علیه وسلم ایشی بینه بلام خوی نیه خوی نبوتا پیغمبر بوتا فتنه بوی لطائف و عراب و شام لوی امری لسر کافری او همو علمیشی پیه بيت شعركي تشي الله الرجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد أم شعر أميوتي بس في غنبري خوالي أم شعر الراسته صدق وكل الرواية صحيحات ولا بيهقي ولا حاكم ولا أحمد ولا طبري ولا ابن كثير أنا أميها باسك أم شعرك في غنبري خوالي تأتي الراسته أما باسي تشيك أما رجل بياوة معلومة ثور قاية ونسر بالندية معلومة وشيرش أما اللي تشوار كسن تشوار فريشتا أما الرسم كان يعني وعرشي خوايان هل قرتوه معلوم بيتشي أو تشوار فريشتي كعرشي خواي هل قرتوه يكي كان بشيوي بياوة يكي كان بشيوي تشبيه نبي بوتي قشم قاية يكي كان بشيوي نسرة إيك شان بشوي شيرة وام حديث الصحيح في غنبري خوا فرمي عرشي خوا شوار فريشته هلي قرتوا بمشي وان أم فريشتانا وأما دليل لم دنيا شوار فريشته عرشي خوا هلي قرتوا بس لقيامة خوا إسناد أنا كاب شوار يترب نهشت إيه هشت فريشته عرشي خوا لقري أي إما بوم باساكين بو أم باساكين كاتك ألين رجلون إيه شنك أم رجلة؟ في غنبري خواه قال لي لجوتشي كيو
بوه بان شاني مسافة حصت صل فريني بالنديك. يعني تو أنا زاني رجل يحمل عرش الله لمنك مثلاً يك متر هشتا سنتيم يا شصت كيلو بنجاي كيلو. يحمل أعظم عرش أعظم مخلوق سبحانه وتعالى. بوي استلف في المكان أمريكا كاتي دقتك أن سيرك أن أمر رسمانا نشان هذا باب زانه. أو أن إيماني أن هيبة ما بس أي قرنو ولا إخوان. بلام إيما من بو باسم كربوي الشرم نكي لعلم شرعي. لدمي إيما مسلماناني نومز قوتي عقيدة بيبيسي لو يباشتر ليك كتر بيبيستي. ومش صحيحة حديثك. وبيغنبري خواه فرمي أو أمية أم قصي راستا. أما كي بيغنبري خواه إذني بينا درابو باسي حملي عرش بكات. دعاي كإذني بي دراباسي كرت. أذن لي أن أتكلم عن واحد. إذن من دا باس يكي كامكم أو سيانا كيتر إذني بينا دراو باس بكري بس أم يعني باس كردوه ومسافة أم يعني باس كردوه في غنبري عليه الصلاة والسلام لقد قلت كيوبو بانشاني تر باسي راني نكردوه باسي دمشاو شكلي نكردوه في غنبري عليه الصلاة والسلام أو أنا إذني بينا دراو خو أو أنا إذني داو في باسي حملي عرش بكا فبويا إيما كاتي أمشتانا بيسين أن الذين يحملون العرش ومن حوله سبحان الله أم عرش قورا أم مخلوق عجيبا أم خواي قورا شن حكيم دانايا شن وصبرا سبحان الله العظيم ليلة الحزم كرو بليم لدو سورة باسي أمانة كراوة عرش إخوالا قرن ياكي سخينا من سورة غافر باس إيشيانكا إيشيان تيه يكل صورة حقة باس جماركانك وباس شواكا كهيش عن بسر ناية لدوشن باسي أو أنيه كردوه كخواي قورة باس يعني كروه كعرش خوالة قرن دو جار باس يعني كروه باس وظيفة كانك چيه كان مانا إيش يعني چيه دوامش عن باسي جماركانك وما نهيش عن بسر ناية باسي وظيفة كان سير كمانا وظيفة عن چيه الذين يحملون العرش ومن حوله يا كم إيشيان حملت العرش عرشيان هالقرط وما يا كم إيشيانه وانيا يحملون العرش يا كم إيشيانه يسبحون بحمد ربهم حتى قيامة أمانة الله سبحانك ما أعظمك ربنا خواية وشن قوري شنك عظيم وشين عظمتي خواية أزان خواب وفريشتاء الله هر کسی سوین بخوا بدرو بمن عظمتی من ناناسی سید لکو باسی دروز نکا خوا بو کش باسی که برواتان بمنم حدیثم خونه امود قد کس بقد دروزن لای خوا قیزمونی سبحان الله سید لکو باسی که لای حملی عرش اوان الله سبحان الله خوا علی وی درو که تسبیحی من ناک تعظیمی من ناک یعنی دروزن سید لکو خوا قلیلی که من اللهم أم حديثة بسبو أو كسانا لم دنيا جن كاللجيان يدرونك وأقر درويان كربزانا هيج درقائك نية رحمة إخوة بيقريتو أقر توبانك ونقرانا شو سيلي كيو باسيانك بويا إن الله لا يحب الكاذبين إنساني دروزني خوشنا يا إخوة سيلي كيو سبحان الله والله من اللهم خطرترين حديثا حملي عرش الله سبحانك ما عظمك ربنا أولي الذي يكذب لم يعظمني سبحان الله كيف باسك أخوة جل جلاله خواب من بارزي لو أخلاق ناشرين كامر لنا وخلق أبا ووج درو ودروزن ولا قال دروزن كان بجي يا ربي خواب من بارزي لو صفة خرابة أما حملي عرش وثمان أما يكم إشيانا يحملون العرش ويسبحون بحمدي سي سبحان الله لوي باس منك أو حملي عرش الله إخوايا صباح أحمد محمد أكل لوي ويستغفرون للذين آمنوا من بوي الله إيمان دار قد تنياني سيد لك كو خوا باستكا كي باستكا خوا إذن دا كي باست بكا أخا قا إذن ندا نطواني باسكا يعني أو حملي عرش إذن إخوايا أو دعابكا قا إذن ندا بويا نيو دعابكا يعني يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم يؤمنون به يستغفرون للذين آمنوا سيئم دعانبك والله من الله زرجة خمان بخمان ناكي
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تين شانو بالي رحمتي خواي قورا خوا بي خوش باسي آتكاني بكي باسي تمجيدي بكي خوا خوا بو أو كساني خوش والين سبحان الله وبحمده بو ماني خوش خوا شكو ينزهون الله يعظمون الله سبحانه وتعالى يسأل لي سير كبزان شون دعاء بوتو كان كتب الرواب كخد بخوت هناك ياها ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن نالها الجنات اعتيادي جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم خوايباوك كانيان وأزواجهم جنكانها وسركانيان وذرياتهم من ضالكانش يعني خوايا إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات خوايا لقناه بيان باريزا درقاي قناه يعني لداخا ميلا قناه بك وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم أقبلهم هم ما سوين بخوين لكاتي الدعاء كانت بمشوت دعاكي كتان بمشي ودعاء قادس برزوك كسنايكا زانا كسن دعاء بخويناكا بس أو حملي عرش بو عظمتا بو قرب نزيك يلا فابوتوام دعاك وظيفان شيبو حمل عرش الله تسبيح الله والتنزيهه عن النقص دعاء تسبيح إنجاز استغفار للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما لو تقول إن ما مصا أم بس أبوي ما شيء استفاده خوش ريستان أم بس أبوي زور أبوي ما زور قرنجة يا كم إيمان بالغيب ما بود درست به أجمن بس هنا كم وتو نخواني ومن نخوانم هول ندين إيمان بالغيب ركن الأركان إيمان إيمان بالغيب فريشت غيبة الرواتان هبة استجت خوي جورا أم بان مزجوتا كشف كا ان بام مزگوت له بروی باسی خو قران کیتی لیرو حتا عرش خو ملائکه کو بوتست هر است عرضی کا خو بق لیرو حتا لا عرش خو تا لا خو گور ملائکه وحتا پیغمبر خو فرمی او ونا قرب الغن او ونا قرب الغن لبینی بالی یک سیر مشهد کاک یعنی سله بین بالی یک نی سیر کنه ما صباح او یوسف او ما مصار شان وفلام حاويك يك باستك ومن نص حديثة في غنبار إخوائي صلى الله عليه وسلم قصيت أم أونية واتا إيمان بالغيب بمان دروس كرت كفريشتها يا جنوكها يا قيامتها يا عرشها يا خواها يا ما نهم غيبا نعم بينين إيمان من بيتي دوم هدية خوشويستيني خواب وإيمان داران سيد سبحان الله سيد أم فضلك خوا إيمي أولا خوشوه حملي عرشي كردتا وكيل لبري أما دعا من ببكا بس إيمان داركم طبعا أو وكيلي تو دعاة بوكا تصورك لو رجع خوا خلقي كردو أم دعاك حتى أمري إيمان بالغيب واوتمان ملائكة قري وجنوكا قري وعرش قري وما نما نبيني ويما وما حالة بطوين ببينين بلام لقيامتها ما نهامي أبينين وسيامش خوش ويستني خواب ويما خواتنا إيمان داري خوش ويتي نعمتك أم مسألة ويالي تفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى يعني ستو لما هدو على قلب فريشتة تشي بينك تيه محبة وخوش ويستي لقلب منو فريشتة هاي نخوش يكاد دوك بولاي من ترسابو لم باسي غيبيات وجن وجنوك اوتم بو ترسي كورم همو انسان جنوكي كي بو دان را ري ري خراي بي نشانه دا بلام خواب بستو سي ملايكي بو داناي پاريزي بستو سي فريشته لأطراف ديتر بس دجمن اكتي بستو سي برادر من دايا بيت لقلطان بس قاويان مدى قاو بس ايش يمك او ان برون شو مهقا برون تنيام يعني لقل ام طاقتتني لقل يا بس اجنى يخوابيني ام بستسيل غلطان رب بلا نص ايات فرمي هنغاوني بيشتو هنغاونا
برو دوا الرأي بيشتو لدوا الرأي من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إيمان بالغيب درستك خوشوستني خواب وإيمة باسك خوشوستني خواب وفريشتكان وإيمة اللاي فريشتكان ذكري أوان بو إيمة ودعاء أوان بو إيمة ودعاء بوجنك بو كركت بو كشكت تبي زاري أولي دعاء بوك. فمن نعمته بويا عرشي خواي قورة وثمان أعظم مخلوق قورة ترين مخلوق خوايا وأعلى مخلوق يتشتك لبان عرشي خوانية تنها خواي قورة متعال نبي وكرسي لخواري عرشة وعرشي خوا مقببة وباني جنة وهركس يبنا ورب العرش العظيم رب العرش الكريم دعاك محال خوا دعاك جيرانك مقر موانعها به مقر خوشتك دانا بخوا دعاك جيرانك. وأم عرشي خوايا چوار دنگي هيا لم دنيايا باشترين رأي چوار فريشتغلي قرتوال لا قيامتا خواي كاتا هشت اكاك لوانا پیغمبري خواه فرمي موسى بيني يكيلا دنگا كاني عرشي خوايا القرتوال. وأم عرشي خواي قوري متعالى روشنائي قيامت ودرس كردني فريشتا هموي بالروايات متعدد روشنائينا وجنت ودرس كردني فريشتا كان وهمو رجي خوالا عرشي خوالا حفتا هزار ملايكي تازة درستكا يكم إشيانش طوافة ببيتو المعمور وحتى قيامت هر فريشتا درستا سريان نايا تجاركي تبرونو همو رجي خوالا حفتا هزار فريشتا لروشنائي عرشي خوالا درستكا ويفرمي أطت السماء وحق لها أن تئط ويفرمي إنا بنيناها بأيد وإنا لموسعون السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. خايق ربي باش ما أنك على دعاء كان يعني صفة إيمان ما في أبدا أم در سبكاته وكاري إيمان ماني في زياد كان ورو ماني في سبيب كان خواب خاطرنا وجوانا كانت لمشونا مباركة لما جس قدر دارا كتو آقات لمانا يا رب العالمين شفاءنا خوشي مسلمان أمدي وضلي أم مجلس خوشكي وواني جوان ليتي وواني أيبين وهمو مسلمانك يا رب العالمين آيو ساب برشين تسلام فتناني كبا أترافي أمتي محمد وصرخ ويعظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Tabarakalladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قدوة المخلص وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وهديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. آمين. سبحانه الله عز وجل، سبحانه معبودي حق، هدايتي دين منتي بسر كردوين، لا درسي بينزم، لدانشتني، لمزيسي، لخوتسوان دنبا دانشنكاني حسني بصري رحمتي الله ليبي، بو پرورد بوني دل لسر إخلاصو نيت باچي بو الله عز وجل، لسر پرورد بوني دل بو توحيدي راستقيني پیغمبران عليهم الصلاة والسلام. برياني خوش بيستم رحمتي الله لدلتان دلي خوتان بدنا أم تندقيك باسي هدايتي دل أكين باسي بابتيكي جرينك أكين كوا هرتي خوشي دنيا وقيامة بيوستي بو بابتا، وهي كبوني إخلاص لدلي إنسان، وهرتي مصيبتيكي قورهي، هرتي نكبتي وشقاوتيكي توشي بند أبي بسبب نبوني أو إخلاصيتي. كاتيك كسيك بزيي بنفسي خويديتوا، كاتيك كسيك بزيي بقبري تسكو تاريخي خويديتوا، كاتيك كسيك بقبر بزيي بقيامتي كي سخد ديتوا، كبيغمبراني كقدوي مخلصين بونا لقيامتا ألي نفسي نفسي أبي عبدانيكي جاهلي قنحباري وكو إيما، كم إخلاص إخلاص لاوازو بل كدورنيا كتوشي رياو عجبو شهرج نبوبين، كسناطواني أم براءة تبدا تنفسي إيما لسردمي إيما، كبلين توشي ريا نبوينة، توشي شهرة نبوينة، حزمان بمدحي خلق نبوة، لزمي خلق نترساوين. فناب رب العالمين إخلاص بويا باسي أكن براني خوش بيستم لبر أوا أهلي قيامت يكم كارك جرينجي بي أدن بيشي همو عبادتك كفيري ببن وكاري بيبكن ولسري پرورد بن إخلاص بو الله بونا عز وجل. أما لكاتك كباسي وتي سلف أكن مجالي الريال سردمي سلف كم تربو تاوكو سردمي إما، كاتيك سلف جرينجان بإخلاص أدا كزور لالله أترسان، زور زانابون بالله، همو نشانيكي الدنيا نوستيان تيا موجود بوا، زور لقل قيام الليلة كلابون، زور لقل نويجي سنتا، زور نوي روجي سنتيان أكر، زور ذكري الله يان أكر، زور تدبري قرآن يان أكر كتدبري قرآن بكي أزاني عز وجل تون باسي إخلاصي مخلصين أكا لبيغمبران لأصحاب كهف لأصحاب الأخدود لقصي مؤمني آل فرعون لقصي دايك سيدة مريم لقصي سيدة آسيا، كاتيك تدبري قرآن كي
ئەزانی کەوە ئەله عزەوەجل باسی جەیشێک ئەکا لە جەیشە گەورەکان لە جەیشە تایبەتەکانی ئەهلی بەهشت لە قوتابیە نایەبەکانی محەممەد عەلەیه سەڵاة وەسەلام لەو جەیشەی کە پێیان بوتێ جەیشی بەهشتی جەیشی فورقان جەیشی ئیخلاس جەیشی عوسڕێ کە ئەله فەرمی فەعەلیمە ما فی قولوبهم ئەی من الئیخلاس ئەم کۆمەڵە تەنها مەبەستێکیان هەبووە لە ژیانی دنیایەدا ئەویش ئەوەیە بەکردەوەکانیان خۆشەویستی دڵی خۆیان لە خۆیان ڕازی بکەن لەبەر ئەوەیە ئێمە دانیشتووین وەکو لە یەکەم دەرسا باسم کرد ئەمە دانیشتنێکی حەسەنی بەسری بووە ڕەحمەتی ئەڵای لێبی کە تەنها باسی دڵی ئەکرد باسی ئیخلاسی ئەکرد بۆ تەڵەبەکانی و ئەوانیش نەقلیان کردی بۆ ئێمە و ئیبن ئەبی حەمزە ئەفەرمێت ڕەحمەتی ئەڵای لێبی وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعماله ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا فإنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك تدبر بك البدل لو تي سلف لا تيجيشتني سلف بەرامبەر بە ئیخلاس بۆ ئەڵا بوون عەزەوەجەل ئەفەرمێ تەمەنا ئەکەم دڵخۆش ئەبم زۆر زۆر پێم خۆشە زۆر لام گرینگە زۆر لام واجبە کەلیمە کەلیمە ئەیڵێ لەبەرەوە ئێمە دەرسەکەمان عیلمی نیە دەرسێکی تەربەویە ئەمانەوێ پەروەردە بین مانای چی ئەمانەوێ پەروەردە بین واتە ئێمە ئیخلاسمان لاوازە ئیخلاسمان نەخۆشە بەبێ شەک و گومان ئێمە نەهاتووینە فێرە ئیخلاس بین مجەڕەد تەعریفی ئیخلاس کەن هاتووینە فێری ئیخلاس و پەروەردە بین لەسەر نیەت بۆ ئەڵا بوون عەزەوەجەل لەبەرەوەی ئەگەر ئینسان مەحاسەبەیەکی نەفسی خۆی بکات جەلسەیەکی ئیمانی دابنیشێ وەکو لە دەرسی رابردوش وتم بە دڵنیایی پەشیمان ئەبینەوە لە زۆر دەرس خوێندنمان لە زۆر دەرس وتنەوەمان لە زۆر خێرمان لە زۆر سەداقەت و برایەتی و خۆشەویستیمان لە زۆر تیجارەتمان و وەڵڵاهی پەشیمان ئەبینەوە ئەزانێ کە پەشیمانین بۆیە سڕی ئەفەرمێ ئەوە پەروەردە بوونە لەسەر ئیخلاس ئەوە بۆ ئەوەیە کە ئینسان بترسێ ئەفەرمێ 30 ساڵە من خەریکی ڕیامە نازانم سەوری ئەفەرمێت 30 ساڵە من گومانم هەیە یعنی پەروەردە بوو بم لەسەر ئیخلاس ئیلا کاتێک کە دانیشتم لە مەجلیسی ئەبا هاشم فەتەرەکتو ڕیا ئەمانە قەستیان ئەوەیە یعنی فەضلی ئیخلاس لە بابی مەراتبی ئیخلاس دێنە سەرێ قەستی سەلەف ئەوەیە یعنی ئەیان ویست بگەنە ئەعلا مەرتەبەی ئیخلاس نەک نەعوذ بللا کە ئەوەی ڕیایان هەبێت لە کردەوەکانیان مەبەستیان ئەوەیە 30 ساڵە ئەو ئیخلاسەی کە ئەله داوا ئەکا یعنی ڕۆژێک بە مێشکم داناهات بی مەتحی فلان کەس منی بەرەو پێش بردی یان زەمی فلان کەس منی والێ کردبی تەرچی کردەوە یەکەم قەستی سەلەف ئەمە بووە کە ئەڵێ 30 ساڵە ئەو ئیخلاسەی کە ئەله ئەیەوێ تازە فێر ئەبی بۆیە ئێمە دانیشتووینە ئەمانەوێ نەفسی خۆمان پەروەردە بکەین لەسەر ئیخلاس بۆ ئەله بوون عەزەوەجەل ئینجا ئەفەرمێت لەبەر ئەوەیە و کەلیمە کەلیمەی سەلەف ئێبێ لە سەبڕۆی وتەی سەلەف شیفایە وتەی سەلەف لە دڵێکی پڕ ئیخلاسات وتە دەرێ بۆیە ئەبێ کەسی سادق پڕ بە دڵ تەدەبڕ لە وشیان بکە کەلیمە کەلیمە حەرف حەرف لەگە وتەی سەلەف بڕوە هەتا وەکو هیدایەتێکی جوان وەکووان وەربگرێت ئەفەرمێ وددتو ئەنەه لەو کانە من الفقهائی یعنی ئەوەندە بابەتەکە گرینگە ئەبێ فەقیهەکان بێن فێری ئەوەمان بکەن کە ئیخلاسمانای چیە نەک بچووکی وەکو ئێمە و ئیخلاس ناوازی بچووکی وەکو ئێمە ئێمە تەذکیرە یەک ئەکەین ئێمە مەجلیسی ئەم فوقاها ئەم مخلیسانە نەقڵ ئەکەین بۆ یەک ئێمە هاتووی نەفسی خۆمان بەری بکەین لە ڕیا لە شوهرا لە جیاتی ئەوەی کە ئەله گەورە بکەین نەفسی خۆمان گەورە بکەین لای خەڵکی هاتووین ئەم نەخۆشیە کوشندانە لە مەجلیسی مخلیسینی وەکو حەسەنی بەسری وەکو سەوری وەکو ئەبوالهاشم
وكو محمد كوري واسع وكو أئمة سلف كلا درسكاني داهاتو باسيانك لمزيسي أمانة فير بين كبن بكامل إخلاص والبقل الله يخومان بشي فير بين لو خيانتك نية قورة تربيت لو أحمق ترنية كإنسان خيانت لألابك لعبادتكاني بويك مصلحتي دنياتيك لعبادتكاني بكات ياخد أوان دا جاهيل بيت أوان دا قمجة بيت أوان دا نزان بيت معبوديك حقي دولمنت همو صفاتيك جواني كمالي تدايا هرتيك بني آدم أيوه بكاملي بس بجواني بأسماء الحسنى لالله موجودة همو أوانا لبير بكا بو عبديك لاوازي فقر ذاتي وكخوي رياي بو بكا أفرمي أنه لو كان من الفقهاء يعني أوانيك قناغي إخلاصيان بريوا أوانيك پروردبونا أوانيك فقيه شارزان بدقائق بخفائي إخلاص من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصده هيت درسي بنالينا وهيت إيشو كاريك يا نبي تنها خلقي فير بكن كمعبود حق أبي لعبادة كانت تنها أو بيت أبي قصت مبستي هوشو بيريتو لعبادة كانت تنها الله به تنها رزابوني الله تنها تعظيمي الله تنها تحقيق توحيد الله به عز وجل أم مشانا أبي والا بريب كين والا صريب روينها تاوكو الله هداية ما بدأ لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصده في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات خلقي فير بكان كوا إخلاص تن عبادتك عظيمة وتن عبادتك عزيزة وتن عبادتك قرصة بتايبد لاي أهل دنيا لاي أهل شهرة لاي أهل حب الرئاسة وانك حزيان برا قوراتي ومديراتي ومسؤول مشروعي حزباتي وأمكم الله نخوش يعني كلا طليانا هبيت لبرتي سلف أوان دا حريص بونا أوان دا ترساون كوا إخلاص إهمال نكري بهي جورك أفرمي فإنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك هاتي نقبتيك هرتي شكستيك لدعوو لمشروعو لعبادتد لكيشي تجاريد لدعويد لعسكريد لكيشي خيزانيد همو السبب الرئيسي نبوني إخلاصا ابن أبي حمزة أفرميت لبروا إخلاص تاك كليلي هدايته سعادته سكينة طمأنيني الله بخاوني إخلاصك تاك باريزلا لهم فتنيك كتوشي إنسان بي لدين ودنيا أهلي إخلاص قد ضليان توشي فتننا بي تنها لا شيئاً أزيد أخوال بيناوي الله عز وجل أما أعاذنا الله أهلي الرياء همو دقيك يان دوزخيك همو دقيك يان عذابك كشندية لعذاب السختكاني قبري تسكو قيامتك برآزر براني خوش بيستو كاتك ألين سلفي صالح ناوكيل خويانا أمانا قوم يقبون لقل زهنم لقل بهش كلابون أمانا قوم يقبون كوا بيستو تسوار سعاد لتعظيمو لخوفو لخشي الله بنا عز وجل بمشي وا باسي إخلاص أكم بمشي وا قرينجي بإخلاص أدا بويا إخلاص أخويني براني خوشي ويستمتونك ابن القيم أفرمت فلا إله إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه أفرمي فلا إله إلا الله هيت معبودك نية بحق مستحقي برستن بيت
خاوني الربوبيتي تواو ألوهيتي تواو أسماء الصفات الحسنى والصفات كمال وجمال بيت إلا الله إلا أو ذات نبيك استوى على عرشه إلا أو الله عظيم نبيك لسروي عرشك خويتي جل وعلا تنيك نفسي إنسان نفسي بني آدم نخوشي حس كردنو لا وازيو بشي دنيا بشي مدح بشي زم بشي حس كردن ببرا قورياتي بري آسد بخو درخستن بخو قورا كردن بباس كردني مشروع كان همو أو نخوشيانا لنفسي إنسانا كواي لي أكاد كمنعي أكاد كري لي أجري أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه ولا خاونك أكاد بهي زورك نتواني بآساني كرد وكاني بو الله بك عز وجل ونقى ببلي درجاتي مخلصين برتب أهل إخلاص أموشانا إيما كألين پروردبون أبي أموشانا كيكا بضل سريبرين فلا إله إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه تنيق نخوشي كشندا تنيق مبست قصد دنيا تنيق بشي نفس بشي مشروعك بشي دعوك بشي عسكريك بشي زواجك بو غيري خوال نفسيا موجودة كريقريك قوري أو عبد نطواني بو الله ببيت بنديك مخلص ونقى بلي مخلصين وأن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله أم جورك دل نخوشانا أم جور النفس نخوشانا كتزكي نفسي خويا نكردوا كبلاي كمي حفتي روجك دانا نشتون التربية دلي خويا بكن لسا الإخلاص باسي تعظيم الله بكن ببوني إخلاصيا بو الله عظيم عز وجل بو معبودي تحق دانا نشتون بزان الإخلاص زور لو قورترو قرنترو قرستر كبا ببيستنيك في ريبي أفرمي عبدانك كدل نخوش كاوا خاوان نفسك نخوش كاتك كبتنيا كردوش أكن الرياء أخننا وكردو كانيا فناب رب العالمين وإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله عز وجل كسناي بيني رياء كات وخلقاني كش هيا كوا محاسبي نفسي خويان كردوا دانش دون پروردي دلو نفسي خويان كردوا لسر إخلاص ويعمل العمل والعيون قد استارت قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله لناو خلقي كيزور عبادتي خوي أكات بلام دلي مخلصة بو الله عز وجل لبرأوا پروردي نفسي خوي كردوه ولا يميز هذا من هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العاملون بأدواء العالمون بأدوائها وعللها أما يخاليك قرين كوا لدرساني رابردو دين السري إخلاص تنق لاوازة تو ناتواني لما ناي إخلاص تبقي وناشتواني بقي ببلي إخلاص إلا لاي شيخيكي مربي لاي زانايك ما مستايك بانخوازيك كوا قوناغي پرورد بريني قوناغي إخلاصي بريبت زانا بي با بعلاجو بنخوش يكاني توجبون بإخلاص أمثالي ابن القيم أمثالي ابن تيمية أمثالي حسن بصري أمثالي سفيان الثوري أمثالي محمد كري واسع قتاب يكاني أن لم سردمي إلا أبي بي لايكسد وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها أبي بي خزمت كسيك بيبلي إخلاصك من أوهاية تواوى بو الله مرتبكي تواوى فضل إخلاص بدا سيناوى درجي إخلاص تسنيك بروى إخلاص ولا يميز وكو ابن القيم أفرمي هذا من هذا إلا أهل البصائر
وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. بوي إيه ما باسي إخلاصك إن بسن دين محاضرة لبروا إخلاص شتيكي شاراوية شتيكني همو كسب طواني درشي بيبكا. بوي إيه ما باسي إخلاصك إن بتايبت يشيك لأسباب سرش يكان كبيوست بردوام إيما خمي إخلاص ما بيت وبرورد بين لسر إخلاص لبروتكي أبو سليماني داراني داوا أكم لها مخش كبرى كصادقة كبراستي ترسي قيامتي هي ندوري وببي بأهلي إخلاص أمشو تدبر بك بمانجا بيروزا بمشو بيروزا تدبر بك لو تكي أبو سليماني داراني أجر راست أكا خوفي أويه كعاقبتك شري توش نبت كعاقبتك خرابي توش نبت كلسر الشرك ريا نمرت كلسر جناح تاوان نمرت كلسر كبائري كي زور ترسناكي وكو ريا نمرت با تدبر بك لو تكي أبو سليماني داراني لأخطر لك خطر ترين وزرر تريني نبوني إخلاص أميك استباسيك ما أوتي من أوتي إبليس وقارون وبلعام إلا أصل نياتهم على غش أو دوران وقوراني بسر إبليسات لكاتيك لأسمان بو لقل ملائكي بشهوات بو لكاتيك حقائقي أبيني لكاتيك لقل معبودي حق لقل الله جدوان جل جلاله نزيق بو لبروي أصلي نيتكي بوغن بو إبليس لبروي دلي نخوش بو بوريا بو برا قورياتي بو أويك أنا لمشروع كيها بيد لبيغة كيها بي كسي كيتر نبي هاو شوي أو بي نقل بلي بين تخواري كسي ناوي أهلي الرياء كاللقل أو باس بكريت ما أوتي من أوتي إبليس وقارون وبلعام إلا أصل نياتهم على غش هرتي سوء الخاتمية هرتي نقبتي وزليلي وصاغرية هرتي لعنة بسر إبليسي هاد بروين نيتي زور خراب لقل الله عز وجل إخلاصي بو معبودي حق نبو أو همو عتمية هرتي نقبتي وزليلي وصاغرية هرتي لعنة بسر إبليسي هاد بروين نيتي زور خراب لقل الله عز وجل إخلاصي بو معبودي حق نبو

الله او تعظيمي لئيما اوي بويا براني خوش ويستم دانشتن باسي اخلاصكين تونك اوي جهادي نفسي نكا قد نابيت مخلص وكوبر وردقار فرميت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا او كسي جهادي نفسي خوي اكات بو اوي الريال جيانو لدلو لمشروع لدعوه بخشيني ببات دروه هدايتي أدين بوشوي بو أهل إخلاص. قال جنيت سبول الإخلاص. سبولنا سبول الإخلاص. الله فرمي عز وجل أوي جهادي نفسي خوي بك. صدقي خوي برسكاتو بو الله. ترسي خوي للرياء برسكاتو بو الله. وتحقيقي لا حول ولا قوة إلا بالله بك. وتحقيقي إياك نعبد وإياك نستعين بك لعبادتكاني. إلا هداية أدين بو سبل إخلاص وخالقي تل خالق رينجا كان كإيما باسي إخلاصكين أهل إخلاص زور كمن. قال ابن الجوزي ما أقل من يعمل لله مخلصا. نعوذ بالله أما نبياوانكي لسردمك أم قصيان كدوة كما زالي الرياء كم تلبو لسوكو سردمي إيما وإيمان وعقل وتقوى وعبادتها بمليون قاد لإيما زياتر بوا. إن زا أفرميت ما أقل من يعمل لله مخلصا تنك من أواني كوا إخلاصيا بو الله يا كوانيتيا تنهاء الله إلى عبادتك أنا. أسمع أصواتا بلا أنيس وأرى خشوعا أصله من إبليسي. جيما لدنجيك أبيت ببي أويكا خاونا كي ببيني وخشوعك أبينين أصلكي لإبليسة دعواكين لالله عز وجل ظلمان بربكا لإخلاص ظلمان باك بكاته للرياء للشهرة لعجب دعواكين لالله بمانكا بقدوي مخلصين دعواكين لالله بمانكا تقدوي مخلصين دعواكين لالله سبحانه وتعالى صادق مامكا لقل ذاتي بيروزي ضليك ما بيبخشي تعظيمي الله بك بتايبت لإخلاصه. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد الرابع بندي توارام، صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. صرف خرج كردن الرك خرج كني أو همتا لا قرآن سنة خوي لراسته صرف الشيء إليه، يعني الروي قوري برو أوي، وأما أنا كل فيه هردي بس خرج كني أو همتا لودا كامل معقيدي رابر دو شيخ فيري كردين بيوتين همت مان كو كينوا دبي أستاش فير مان كا كهمت مان كو كردو برو تشي توجيهي كين برو تشي بنيرين لتشدا أو همتا خرج كين لفرمي أو همتا خرج كا لعلم قرآن وسنة في عمر خواده صلى الله عليه وسلم. ويضلع إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هم علمي بسود وقرآن وسنة ذكرته، يعني سرتاوي هم علمي نافع قرآن وسنة في عمر خواده صلى الله عليه وسلم. وباقي العلوم، باقي علم قرآن وسنة لنا علوم شريعة، يعني إما خادم لهما يان خزمت كاريانا، فيؤخذ منه لو علم ورد جريم ما تتحقق به الخدمة بأندازي أوي خدمتك خزمتك بهن تجي، يعني نحو علمك خزمت كاري قرآن وسنة، طلب علم شرعي لغة عرب بكامل علومه نفيش يعني نحو وأدخن هتاوكو بيل لقرآن فرمودت يبغن آلتي فهمي قرآن فرمود كوابو بنسبة طالب علم شرعيو نحو تاج أندازي قرنجا تا أو أندازي فيرم دكا لقرآن سنة يبغن أو بلاي منو قرنجا لنحو أو أندل نحو فير دم أو أندجل صرف فير دم أو أندجل بلاغة فير دم وهكذا. غير علم قرآن وسنة يا خادم خزمة كاريانا أو أجنبي عنهما يا بيوندي وعلاقي بيانا والنية فلا يضر الجهل به نزانيني زيان بطالب شرعي ناقيني وعالم شرعي مكلفني بوي لهمو علمك دا عالم به نخير علمك كتيجيشن لقرآن وسنة هاتشي لسري نكوت بيه أقر طالب علم شرعي نشي زاني أسايو عيب نقص نيتي ده. فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، علم شرعي هموي وقرآن والسنة ذكرته، وبه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خب يا عمر صلى الله عليه وسلم هل فرمان بقراءه بودوه بابنبي، كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك دز بقربه كبود بوحيب النير داوة إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ وما جقل قرآن والسنة هيج ديك بوحيب بلاي في عمرها توا صلى الله عليه وسلم نخير. أبو القاسم معلوم تانك كني في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم. ومن علماء خلاف زوريان هي داخل حكمي أوتشيك دو إجماعي لسروي أعصي من دال ناولي بن ري محمد سوف يأمري خواه صلى الله عليه وسلم تسمو باسمي والله فرميتي ولا تكتنوا بكنيتي كني من بوخوتان دامني بخلق كني أبو القاسم بوخي دانني ولما مذهبي جور بجور يعني معتمد مذهبي أما مذهبي شافعي كان أويك إنسان نابي كني أبو القاسم ودا بن ري أو قولي هذا بهذه نوع مذهبي شافعي ورواتي غلما زي إمام أحمد والله مزور بيع علماء حنفي كانوا مالكي كانوا غير أوانش فرمو يانا أوشتي بو التايبت بجياني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لبروي سبب يورودي فرمو دكا أوي جاري يقل دوا وبانجي كردو أبا القاسم يا مر صلى الله عليه وسلم أورد أو تقول بان لقل جناب تانوني لقل فلان يا مر صلى الله عليه وسلم لبي فرمويتي كني من بوخوتان دامن يساك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وفاتي كردو السبب نهيك نماو آسي إنسان ناي أبو القاسم جاء جمعته لا يعني كنيكي أبو القاسم جمعته العلماء كنيان أبو القاسم هو أنا أبو القاسم القشيري صاحب رسالة وأبو القاسم الرافعي
محرري مذهب إمام شافعي وجماعة اشتغل العلماء. ومن جعل علمه القرآن والسنة، هركس قرآن والسنة كات علمي خوي، كان متبعا غير مبتدع. شون كوتدبي شون قرآن والسنة دكري بوجو رعي بعد الدكاك أخوا ديوي نكوي ديوي أخرين مفروض أخوا بفلسطين بوجو ريك أخوا ديوي نكوا بفلسطين بوجو ري عقلي إيما ديهي بري أي لتشوي رزاي أخوا سبحانه وتعالى دلوزينو لتشوي دزانين أخوا جل جالو تشيلي إيما ديوي لقرآن والسنة كأو علم ما نبو كان متبعا. شن قرآن والسنة دكري غير مبتدع نك مبتدع بيو لخوي ولا جرفاني خوي وشد بيهني ومعارضي قرآن وسنة شبكا بعقلي فلان وعلان ونال من العلم أوثره قولتين بشكو بشيشي وافر شتي فراوان وزور له موش قولتين بشكو بشي العلم في دوره. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن. هركز علمي دوي علم دوزيتوا زين الدين الرازي مختار الصحيح عبد الله ثور القرآن بحث عن علمه ثور القرآن بحث عن علمه تيدا قرا بال قرآن داب قري فإن فيه علم الأولين والآخرين علم أول وآخر علمي سرتا وكوتا لقرآن داي فليثور القرآن أو يأمن بويدة تيدا قم دشي راستيش نبي أو يكا رك أو قضيت شلانك يخو مانا يعني قرآن باب تشلي بو معنايك ورد ورد تماشي بكات كو كابلي فلاح خط خط أو أرزيد تشلي آوا ورد ورد با تماشي قرآن بكا. والله تعالى أعلم. وقال مسروق مسروق كري أجدع هني شي قلت أنا عمري كري خطاب ناوكي قري أبو مسروق كري عبد الرحمن لبري عمر رضا رحمة الله فرميتي يا عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي أجدع ناوي شيطانه ذا مسروق بوي بيضا مسروق يعني دزراو بقتكي دزراو قتكبوا ديار الرفان دي أنا كدوزي أنا تو ناوي لناوة مسروق رحمة وخالي يتشك لكبار تابعين بقص مزول اللي قول الصحابي كان يقو عمر رضا رحمة الله وعثمان رضا رحمة الله وغيري وانج راقي وهو من أثبت أصحاب عائشة رضي الله عنها جاء دفنوه مسروق رحمة خالي بدي فرموه فتواداني بحق يكسعات فتواداني بحق بلا وخوش ويستر لا صالق جهات كردن ابنو أنا عالم بندان زاني أو علم حاكم مسر جهاده إباشا كابري مجاهد علم نبو نازاني سبكا هرده كجو ناشارته نازاني كي شركا كي شرى بقرين نيجاكاني تونكا تبكا تينكا أبرو دي فرمو فتواداني ساعات يكن بحق بيلا جهادي صالك خوش بسترة دي فرمو مسروق رحمتي خايلي بي ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن هيت برسيار اللي بيأمري خوان لا لا أصحابي بيأمري خواناكين صلى الله عليه وسلم إلا دبينين أوان والله ما كان لقرآن وورقرته جوابك إلا قرآن ده هي بلان إلا أن علمنا يقصر عند علمي أما قاصر وناقات أوي أو معنى وجواب القرآن استنباط كعلمي أوان دي قاتي دي يبلا لراستي دا همو علمك هر لقرآن داهي جوابي همو إشكالات يما لقرآن داهي بلان باسك أوي أو دتواني دا مسلي لدربينه أو عالم دتواني بيسي لدربينه أو عالم دتواني هزاري لدربينه. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد ديت طالع الله يكرم عباس رضا ورحمة خالي بكدي فرمو جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال يعني تتقاصر عنه أفهام الرجال أبر قاعدة كلها علم عربي وايك أقر فعلك خوي بتاء دستي بيكرت تاء مضارع شد هل داسر دتواني وكو تخفيف تاء مضارعك بصريو وكو تنزل الملائكة صحيح تتنزل الملائكة تنزل الملائكة همو علم القرآن داهي ضم أفهام تيجيش نيخ بياوان تقاصر عن نايقاتي وناتو أنا استنباطك
وما أحسن قول عياض ليحصبي أو قولي قاضي عياض برحمد بي. قاضي عياض شيخ الإسلام إنه خلي كان الله عالم تريني أهل زماني خوي بحديث بحق أو بياو عالمة وقصكاني وقعوا جي خوي هي لضل دي فرمو في كتابي الإلماع كتيبة كلام مصطلح وخصوصا لآداب السماع حديث العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب اللاحب الواضح علم لدو أصل داي علمي أو أمة علمي شرعي لدو جاق داي أو دوانتنا برا نوازن لنا هنا كسيشي قمرا وقمرا كرنبي لطريقة واضحة كيدين طريقة أشكلها كيدين شي نودو أصلا علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب علم كتاب علم قرآن وآثار نبوي آثار بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كلتابعيك ولصحابيك وهكذا جردلاوة وبسنت قد أسندت عن تابع عن صاحبي وأعلى الهمم في طلب العلم نزاني تشي لهمكس همتي برسترة لطلب علم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد طلب علم الكتاب والسنة شي همتي لو برسترك ديوي فهم تيقيشني بو مرادي رب العالمين هبي ديوي ما بست مرادي خوا سبحانه وتعالى لك تيبكي لشرعكي تيبقى طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد شيان مستوى نفس مرادي أنت يبقي أو ها نقبى غلط لي أنت يبقي وعلم حدود المنزل حد أن دا زجيري أو يكبو في عمر صلى الله عليه وسلم دا بزيو حد أو زكاة تندا حد دزي كردن شيا حدود أن دا زجيري أو يكبو في عمر خاص صلى الله عليه وسلم دا بزيو وقد كان هذا أم كتاب سنة علم سلف أو أمته وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع الله من بدوايا دا قصة زور بول لشتانك كالسودة أو توينية فالعلم في السلف أكثر بويا علم للسلف دا زور ترى والكلام في من بعدهم أكثر والله قصة قصة لواني دعا ذا زورتنا قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني رحمه الله أيوب السختياني لخزمتي محمد كريسيرين ونافع جماعتك لا خندويتي حتى هندق لعلماء دفرمون رواية أيوب لنافع لرواية مالك لنافع بهيستر طبعا مولاش طلب بون هم مالك لخزمتي شلا بور شكا أيوب طوالك بيج مالك وفاتي كردو مالك رحمتي خالي بلي فرمو هر كاد أيوب باسي حديثي كرد با دقريا هر كاد فرمو دي بيغمري خالي صلى الله عليه وسلم خنبا ودستي لكرد دقريا هموش ويشو نواجي لكرد هموش ويشو نواجي لكرد كاكاتي نواجي باني دهات بأنقص تقورقي لما الله دخص هتا وكود زيلانا كان يبزان هتا استا خوتوا استا أول بخبر دي شكا بيشتر كشو مادبو او استا دنگ دنگ لما علي ايوب دستي فكر اي ايوب شو نجنا كان يا انت كان النشار ده وقتو نيجي لايما منا كان النشار ده رحمتي خويا طبعا حمادي كوري زيت اثبت اصحاب ايوب رواتي حماد لايوب لهم روايات طلب كان يجي بهسر ضل لين برسي قربان يا شيخ العلم اليوم اكثر او فيما تقدم علم أو رزورت لا يا جاران فرموي الكلام اليوم أكثر أو رقص زورت لا قص زيادة ذكري والعلم فيما تقدم أكثر أما علم أو يبي علم تحقيق إتقان دليل جاران زورت لا لا أزيداني براسي قضي اعتدال وإنصاف لو معقيدا لو زمان زور زور كم وتر دبيني زور بي لو دو طرفا وسطيا لبيركم يا اوي كابره هاتو بها مو قناعه عقلي
بلا صحابي في أمري خواه صلى الله عليه وسلم نحويا خندوا نا كابو منش نايخن صرفيا خندوا نا كابو منش نايخن وصوليا خندوا نا هو هر نازين لشو مناقشي لدنك لشو بجين بابا توا كرديكت بآليار وريدك ديو أبو دنك كرديكا نازين أوان بس لقاه أهلي أوابون دزاني جنابت اگر همون حظبت کی به بی مبالغه همون حظبت کی هیچ تناقی مستوی من دالچی عربی داشت و در او بس لیق عربه حتی اگر سرکس گوییم ولی دبیر دوری چی کردی تان باب کینه و او اقساب کردی بکن نه بابا من بس لیق کردم اما است عربه کن نزنی خو عربه کد دای بنشینه تفسیر نخن من خو نزنی ول عالیت ضب حافل موریات قد حاینت دوای او کمان باشه با خو که خود بردو تا آستی صحابی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پید بابو هر چی اوان محتاجی نبون اتوش محتاجی نی دوائی اوان اوان او علمان و غضی طری وکو عرب دل لدن پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم بگردو هزار واسطه دا گیشت تیپر و هداو گیشت و تنزناب اوان طرفی چی زول خطر طرفي شي ديك ولاك خطورتي لو كم تر نيا هم عمري خوي لنا حصار بدا صاد هم عمري خوي نحو صار في شي قيل وقال مناقشاتي بيني فلان مذهب وفلان مذهب ببينة تيجي قولها تمن روشت شرحي ملا جامي وشروحي الفيها مو يخين دواء دخلت من قراني نكر خواهي داتي ندا لخزمتي تفسيري شي دابي صحيح بخاري جارك نخندو هر بسريعي قرناه مكتبكي نسقي صحيح بخاري هر نبو جاوبو النتيجة او الرقب لن معاكي لي بزربو هر دروا نازاني بزبرو تشوي اي اعتدال تيا اما زور مان بيوز بعلومي آلهي او علماني خزمت كاري قرآن وسنة والله علم قولك أسيانا قرآن يعني فهم قرآن قراءاتش آلة أقلت النبي تيجيشتني معاني قرآن تيجيشتني معاني حديث قابو مصطلح حديثش آلة أقلت النبي تيجيشتني معاني حديث متون حديث سندش دراستي سندش من السجيمة وهر آلة وفقه علم حلال وحرام هو أصلك أواني ديك بروج الدابة سنوري كام ودابني نعلم بلي أمو علم قم طاوك نعلم الحمد لله سباس وستاج بخوا هزدك ما مصان موادا فرمون أواني أمن بيستن بيبو لنحو وفهم كتاب سنو الحمد لله طواهم طواهم أتبت ماي هل بيست علم وبيست بينز علم لقل خود ما بيت مني حفتا وبين صالي وشتا صالي نايتو أني اعتدال لو معقدة ضرورة ويش اللي خلى لك جورا كاني طلبي علم لو سرد ما بقشتي لو لاتي ما بتايبتي تند روية ياش الروية لو معقدة نتعامل لقى العلوم آلة فأنا بس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.

ما كرد وكان خوي أبيني تولى قيامتا هموما أو خير وساكي كرد بي أبيني لا بيستاري خويتي أو خرافة كرد بي آواد أخوازي خوزد خرافة كي نبيني آيا خوزد كرد وخرافة كاني هرج بچاو نديد بايا بويا بلان بدس خمان نيا خواهي هنا أمر من بيكا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بيقرأنا رواه تليك خرافي جاية تليك تواني جاية أيضا بخساركم بلا لقد تواني بيتدام نور روجة بالرجوبي لنا ميك الزوكان تانو سلاوة دلز القرآن خوين دبي لنا ميك الزوكان تانو سلاوة دلي كسيك خوش كدبي لنا ميك الزوكان تانو سلاوة ذكر يكد كدبي لنا ميك الزوكان تانو سلاوة بريك لذكر يا دي خوا بريك لقرآن خوين دن كروي ناقر يتوى دواوة الله يحول بدك الزوي تاكم تيابكي وكو الشيخ حسني بصري إمام تابعين خوالي خوف بي فرمو هروز يكلا منو تورو علي فلاني هول بدك الدوي تاكم تياب كي من نسر كدو كاني تو شايدم كروش تمنام بيني تو تا قيامت ما قال لا قيامت هدا غل كيشين بو روزاني دنيا من خوزر نوميني حاجيانا كدوي كي زياتر من انجام بداية ازاني نوح بيغمبر زور خوشم قصام زور ليالي عبوشين بيني بيغمبران عليه الصلاة والسلام هزار سال جياو نصوبا جا سال نيا هزار سال جياو نصوبا جا سال بس بانقوازي كدو بورقية قوى برستي بير ابنته قال الله عاش نوح عليه السلام 1000 سنة فلما حضرته سكرات الموت قال الله يا نوح أتريد الحياة قال يا ربي ماذا أريد حياة سرورها هم وفرحها غم كأني دخلت من باب وخرجت من آخر اللهم اقبضني إليك مسلما وألحقني بالصالحين مات نوح عليه السلام فرمي خواهي قولا هزار صار نوحي جيانت كانت جان الله برجي لزيبو يوا خواهي قولا فرمي أي نوح أتميل جيانا بميني توا حزك إلى جيانا بميني فرمي أي فرود قالي من بوزيب مويل جيانا بمينم جيانك خوش يكاني خما شاد يكاني خفت ناخوشية ناراحتية والله بنوكو هزار صار جيان وكوك سواب لدرقاك وتوما جور لدرقاك انتر توما دلوة لو كاتا فرمي خوايا بمصمانيتي بمريانا جيانا بكيشة بمقينا بياو تاكان بأولياء الصالحين بياو تاكان شاد دو سربرزي كمسلماني ديني خود ناقوري بردوان بلا سد دين ذلك بدنيا كيف أن ناقوري دوا سربرزي بوي كمسلماني وابنو عبله توفني مسلما اللهم اقبضني إليك مسلما خوايا جانب بك يشرب مسلماني بمقينا ببياو تاكان رب العالمين لتموتن نح على نفسك شاعر الجواني فرموه نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح كل بطاح من الناس له يوم يطوح أفرمي بدري لسر نفسي خود بدري بو خود فرمي فرمي كورس بو قناه داوانا كانت چيز كردوا بو قيامت بدري أقر قريان الدنايا أي فقير وهزار أبي بقري أبي خود بقري إلى درسي إخوة تلك أبي هل ببري أقر عمري نوحي شد أبي رجيان أنا ميني شل طالوان البيني خلقيان داب الزبيا خوشيان روشن شل كسد بيني خلقي داب الزبيا طالوان بهيزبو إسالنا وقلايا مراك شاوة أراد أخوازي بقريك وبو دنيا وكو منو تولنو من أي حاجيان سود ولا بقريو تشوي شاكي جاك وفكاتوا بلام هس آواتو خوزقيكي أهلي قرستان نايتا دي أي كسي يسرقرني بتاوانو قنائي شوا بو بيليك ناكي توا بو أوانيك قناهو تاوانكا لم روجانا أيو كسي يسرق سبيكر دوا أيواني پشتان تميوة توا أيواني كوا أجل ما نزيق بو توا أيو كسي دانا كانت كوتون أيو كسي كوا بنائي شاوان لدز داوا أيو كسي كوا لجيانا هزي بسرد نماوة أليه جوهم كربوة هجنا بسم أيو كسي كامتن روجة لدنيا داي هول بدا بو قيامتت
یک ساعت و کات لبید نکی خوشترین ساعت و کات او کاتیا چکاتیا گا ازانی چکاتیا گا او کاتیا بمچاوانی سرد رب العالمین بینی خواهی لو دیدار بیا بفشمان نکی رب العالمین او کاتو ساعتیا لخزمتی بیغمبری خوشوی سای لسر حرزی کوثر رود هی سیدید کی نامی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور که ولو علیم هی با ندبینم تو لدوائی من پشتت کرده قرآن پشتت کرده ربازی اسلام سحقا سحقا بعدا بعدا یا اخوه لو کسانو نبیل که پیغمبر پشتیان فیه که

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: يوم اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا يوم اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.
3: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

النصيحة: كان لي صديق يتقن فن التلميح ممزوج بشيء من الترويح، كان يحمل هم النصح لكل من يلقى، فإن خاض الناس في لغو الحديث أخرج قصيدة فقرأها، وإن ذكروا غائبا سبح الله واستغفر، وإن احتدم النقاش تذكر قصة فرواها، وكان إذا أراد أن يعلمني أمر سألني فيه، وكانت له فنون في التذكير لطيفة، أساليب في العتاب ظريفة. أرسل لي مرة وقد انتصف الليل رسالة يقول فيها: أبا بدر، من القائل والخير منها ركعتين بالأسحار لطابنا وملي حياته خسارة؟ كان يريد منها تحريك المشاعر لا معرفة اسم الشاعر. وكتب لي مرة عاتبا عتاب مشتاق: أبا بدر، أيهما أصح في اللغة، هل لا زرت أخاك أم هل لا زرت أخيك؟ فقلت له وقد فهمت مغزاها: الصحيح عندي أخاك، لأنها منصوبة بالفتحة الظاهرة في القلب ومسبوقة بالظرف المقدر في محل جزم بالتبرير نيابة عن التقصير. التلميح والتلطف يا صديقي في النصح منهج تربوي نبوي أسلكه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أولى من التصريح إن كان كافيا عنه ومؤديا للغرض منه. كثيرا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام دون أن يحرج أحدا، وقال: نعم العبد عبد الله لو كان يصلي من الليل، وقال: يا معاذ إني أحب لك ما أحب لنفسي، ثم أوصاه. ويبقى الرفق واللين والرغبة في الإصلاح والخير أداة من أدوات التغيير وقاعدة من قواعد التوجيه. يحكى أن هارون الرشيد طاف بالبيت مرة، عرض له رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة فاحتمله لي. فقال: لا ولا كرامة، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فأمر أن يقول له قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقصد أن الله بعث موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون عليه الملام. ويحكى أن الريح تحدت الشمس يوما فقالت: سأجعل هذا الرجل الذي يجلس بجانب النهر يخلع ملابسه من شدة هوائي. قبلت الشمس التحدي، بدأت الريح تهب وتهب وتهب بكل قوتها، فازداد تمسك الرجل بردائه أكثر وأكثر حتى تعبت الريح واستسلمت. فجاء دور الشمس وأشرقت بهدوء، فلما أحس الرجل بالدفء خلع ملابسه وقفز في النهر، فكسبت الشمس بهدوئها وخسرت الريح بهجومها. شكرا لك صديقي، فقد كنت لي كشمس الشتاء ترفع البرد وتنفع الزرع، دافئة لا تحرق، دنت بنورها وعلت بمكانتها، زادك الله من فضله. سلام.

أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن على هذه الكرة الأرضية عليها مليارات من الناس والبشر يعيشون في أصقاعها، لكن البقاء والأثر الأبقى والأقوى والأدوم والأصلح لمن استثمر وقته لله جل في علاه. ولذلك من جعل الوقت لله واستثمر ذلك في طاعة الله فردا، أثر ذلك على أسرته وعلى مجتمعه وعلى بلده، بل وعلى أمته. ولذلك تذكر اليوم بعض الأمم وإن كانت كافرة، لأنها قد استثمرت أوقاتها. ولذلك حينما عرفوا قيمة ذلك الوقت استطاعوا أن يتقدموا في الصناعات والقوة. سويسرا على سبيل المثال، السويسريون كان عندهم وقت فراغ في الشتاء، فيبقون في بيوتهم في فصل الشتاء في الليل خاصة أوقاتا طويلة، فما كان منهم إلا أن استثمروا ذلك الوقت فصنعوا تلك الساعات التي أصبحت ماركة من الماركات العالمية، لأنهم يدركون قيمة ذلك الوقت. والأول يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. العالم اليوم كله لو أدرك قيمة الساعة، بل الدقيقة بل الثانية قبل اليوم والأسبوع والشهر، لاستطاعت الأمة برمتها وأكملها، وأعني بالأمة المسلمة، أن تصنع وأن تحقق شيئا. باختصار قولوها لرجالنا وشبابنا ونسائنا وأطفالنا وصناع القرار والصغير والكبير، قولوا لهم أن الحياة سباق وصراع، إن لم تسبق فيها فأنت ستكون مسبوق. كم من واحد فكر في مشروع دعوي علمي تجاري صناعي خدمي، ثم هذا التفكير لم يخرج من حيز التفكير فقط، سيرى أن مثل هذا المشروع سيجد من فكر ومن خطط ومن نفذ، بل ومن صدر ما كان يفكر فيه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت علي شمسه، يقول: يقرب مني الأجل ولم أزدد في العمل. كل يوم تغرب الشمس أنت تتقدم إلى القبر، ولا يعود ذلك اليوم. الأمة الفوضوية لا تحقق حضارة، الأمة التي لا تحترم وقتا ولا ترسم خططا ولا تجعل استراتيجية في عملها، هذه أمة ضائعة. فلنتعلم أن الوقت عظيم، وأنه إذا مضى يومك من غير حق قضيته أو فرض أديته أو فعل محمود فعلته فقد ظلمت نفسك وعققت يومك. وسنسأل عن هذا اليوم وعن هذه الساعة التي لا نعرف أحيانا لها قدرا.

بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد قال: فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. انتهى كلام ابن القيم. هذا الكلام ابن القيم العظيم يدل على عدة قضايا تربوية. أولا، يتكلم ابن القيم في هذا الأمر عن أعظم أعمال القلوب على الإطلاق، وهي محبة الله. ويرى ابن القيم أن أعظم شرط لتحقيق المحبة هو أن يفرغ الإنسان قلبه من أي شيء إلا الله وما ولاه، فيطرد الإنسان أي هم يريد أن يدخل لهذا القلب ما دام أنه لا يدخل تحت دائرة الله وما ولاه وما يطلبه الله من الواجبات ومن المستحبات، فإنه يطرده. بل يرى هذا الإنسان بعدما يستقر في قلبه هذه القضية، يرى أن كل شيء خارج هذه القضية يراه عدو. ثانيا، هذا الكلام ابن القيم يدل على أن من سلم له قلبه وأصبح لا يهتم إلا بالله وما والاه فقط، وعمر قلبه بحب الله سبحانه وتعالى، فإنه سيحتقر أي شيء غير هذه القضية، وسيرى أن التفكير في تلك المشكلة التي حدثت من مشكلات الحياة ومن معترك الحياة، يرى أنها لا تستحق هذا الوقت الذي صرف فيها، لأن الله أزالها، أو لأن الزمن أنساها، أو لأنها هكذا قضيت، كيف قضيت لا يعلم كيف قضيت. فيكتشف الإنسان بعد مضي زمن أن الشيء الوحيد الذي يجب أن يستقر في قلبه فقط هو أن يهتم كل الهم لتحقيق ما يريده الله منه شرعا وما يطلبه الله منه شرعا، وهذا لا يكون إلا إذا عمر القلب بحب الله. أخيرا، ابن القيم في آخر الجملة قال: فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى، ليشير ابن القيم أن من استمرار المحبة أن يبقى الإنسان على خطين متوازيين، خط الحذر، الحذر، لأن النزول من هذه المرتبة كثيرا ما يكون سهل، فيحذر من المعاصي ويحذر على قلبه ويحرس قلبه ويحذر من الشواغل ويحذر من الأشياء التي تقطعه عن الله وما والاه والاهتمام فيها، ويحذر من توافه الأمور ويحذر من خوادش الإيمان. فهذه العين يحرص بها، والعين الأخرى ترش، وذلك من خشية الله والدمع والتضرع والعبادة لله سبحانه وتعالى، فبذلك يستمر ويستقيم له وازع المحبة.

قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي من أوتي نصيبا وافرا من السعادتين في الدنيا والآخرة. فالحظ هنا بمعنى النصيب. والله لما ذكر أهل الكفر أهل الإشراك قال: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي لا يكون لهم نصيب في الآخرة. هنا يقول الله عز وجل وقوله الحق: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فليعلم كل واحد رزقه الله عز وجل الصبر على كيد أعدائه، الصبر على ما يقوله الناس فيه، الصبر على جهل الجاهلين. إذا كان الإنسان هذا حاله لا يرد إلا بالتي هي أحسن، ويقابل السيئة بالحسنة، يتلطف مع من يؤذيه، لا يشغب على نفسه. هذا الرجل إن كان على تلكم السبيل وتلكم الحالة، فإن الله جل وعلا شهد له بأنه ذو حظ عظيم من السعادة والقدرة. لا بد للإنسان أن يتغافل، لا بد للإنسان أن يصم أذنيه أحيانا عن كثير مما يسمع، وإلا يتعب كثيرا. لولا مغالبة النفوس عقولها لم تصل للمتيقظين حياته. يتعب الإنسان كثيرا إن وقف مع كل كلمة، وإن حاول أن يرد على كل أحد، لكن العظماء من الرجال والأفذاذ منهم لا يبالون بهذا، لا لقناعات مجدية يريدونها، وإنما لآداب قرآنية يتحلون بها. وكلما تحلى المرء بكلام الله، بآداب القرآن، بآداب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي مستقاة أصلا من القرآن، تقول أم المؤمنين كان خلقه القرآن، إذا كان الإنسان يتحلى بهذا الكسوة العظيمة الجليلة يمشي سعيدا في دنياه. لا بد من الصبر على أذى الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أغلظ عليه بعض الأعراب قال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. والمعنى أن الإنسان لا بد أن يتذكر غيره ممن ساد كيف تحمل. فإذا قرأ في سيرتهم وأكثر من الترداد في القراءة عن أيامهم أعانه ذلك على ما يلاقي من الناس. الناس هم الناس، لم يتغير شيء، الأحداث تتبدل تقع هي هي، وما الناس إلا يتوارثون هذه الأمور تبقى كما هي. تقرأ عن السابقين، عن حلمهم، عن صبرهم، عن رحمتهم بالناس، فتعلم أنه بالإمكان أن تكون مثلهم. فالذي خلقك هو الذي خلقهم، والذي أعطاهم هو الذي يعطيك، والذي آتاهم هو الذي ترغب أن يؤتيك. والمراد أن القراءة في قصص السابقين الذين كانوا أئمة في هذا الشأن يعين المرء على أن يمشي في هذا الطريق.

0: فضيلة الشيخ، تفوتني صلاة الفجر كثيرا ولا أصلي إلا بعد طلوع الشمس إذا أردت أن أذهب لدوامي،
1: لا حول ولا قوة،
0: وهذا الأمر قد يتكرر مرارا، فهل علي شيء وماذا أصنع لكي أحافظ على الصلاة في وقتها؟
1: أصنع أمورا. الأمر الأول أن تنام مبكرا، أن تنام مبكرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأجل أن ينام الإنسان مبكرا حتى يستيقظ مبكرا. هذه واحدة. ثانيا، أن يكون عندك نية عند النوم وعزم وتصميم على أنك سوف تقوم لصلاة الفجر، فحينئذ سوف يسهل عليك القيام. ثالثا، أن تستعمل منبها، ساعة تجعلها عند رأسك تنبهك، وإن خشيت أنها إذا صوتت غمستها وسكتها وبقيت نائما أبعدها عنك قليلا. وكان بعض الناس من حرصه على الصلاة يجعل الساعة المنبهة في تنكة، تعرفون التنكة، ويبعدها عنه من أجل أن يكون صوتها قويا حتى يقوم. افعل هذا، ما في مانع. رابعا، إذا لم يتيسر لك هذا فاجعل التلفون عند رأسك إن كان عندك تلفون، وقل لأحد إخوانك إذا أذن الفجر فازهم عليه. المهم أن الإنسان يستطيع أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى أن الاستيقاظ حتى يؤدي صلاة الفجر في وقتها. ومن عود نفسه الكسل فإنه لن يزال على كسل. أما صلاته في غير وقتها فإن كان يتعمد هذا فصلاته غير مقبولة، مردودة عليه لو صلى ألف مرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه.

هل تتساءل في كل ليلة هل ما زال لي طريق إلى التوبة؟ هل سيقبلني الله بعد كل ما فعلت؟ هل اشتاقت نفسك إلى يوم كنت قريبا من الله؟ عندما كانت تلك النفس نقية صافية، دعوني إذن أبشركم، فالمعاصي لن تكون يوما حاجزا بينك وبين الله، ولكن الاستكبار هو الحاجز. أنا لا أتكلم الآن من باب التجرؤ على الله، ولكن من باب حسن الظن به من قراءتي لكلامه. تابعوني بقلوبكم إلى النهاية. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لاحظوا كلمة جميعا، كلنا نضعف، كلنا نخطئ، والله يعلم ذلك. أساسا هو خلقنا ويعلم ما توسوس به أنفسنا، ولكن الله يريدنا عبادا له منكسرين بين يديه، نحاول دائما أن نصل إلى الله وأن نتغلب على النفس الأمارة بالسوء. صحيح أن الله تعالى يقول: من يعمل سوءا يجزى به. نعم، هذه عدالة الله، لكن إلى جانب عدله هنالك رحمته الواسعة، وهنالك قوله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وفي القرآن أيضا يقول: ويعفو عن كثير. وفي القرآن أيضا يقول: يدخل من يشاء في رحمته. فلا تحكم على أحد ولا حتى على نفسك، الله هو من يدخل من يشاء في رحمته وليس نحن. ودعوني أبشر نفسي وأبشركم أن الله لا يرد عبدا جاءه منكسرا، لائما لنفسه، حزينا على معاصيه، ولكن الخوف عندما تكون المعصية من باب استهزاء، استهتار، ترى أحدهم يصر عليها ويستكبر ويتباهى بأفعاله، هنا نقول أنه على طريق خطير. أما إن كنت تعصي من ضعف ثم تبكي بعدها ثم تلوم نفسك ثم تشتاق للرجوع، فأبشر، فأنت في خير عظيم، والله يحبك ويسترك. لكن إياك أن تفضح نفسك، لا تخبر أحد، لا تنشر معصيتك، إنك بذلك تشيع الفاحشة وتتكبر على الله دون أن تدري. إذا عصيت الله استغفر واندم وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وثق أن الله معك، وأنك قد تكون عند الله أفضل من ملايين لم يشعروا يوما بالذنب. عندما طرد إبليس قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. رد الله عليه في آية أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم عباد الله؟ هم من نفذوا العبودية، صدقوها بقلوبهم واعترفوا بضعفهم. فمن يبكي ويندم بعد الذنب هو إنسان يعرف أن الله قادر عليه ويهاب الله، ولذلك هو ما زال ضمن دائرة العبودية، فهو بخير بإذن الله. الله يقول ذلك: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالله يعلم أنهم قد يذنبون، ولكنهم سيبكون بعدها وسيحاولون الرجوع، وستؤنبهم نفسهم اللوامة، وبالتالي سيغفر الله لهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. نعم، لا يهم كم مرة ضعفت، ما دمت تعود وتقول: يا رب اغفر لي، فأنت بخير. لكن إياك والرياء، إياك أن تستكبر. ادعو الله دائما بصدق وقل: يا ربي لا تتركني نفسي، يا ربي دلني عليك وارزقني حبك. فحب الله إذا نزل في قلبك يحرق كل شهوة ويطفئ كل ذنب. إذا قرأت القرآن تجد أن الله لم ينذر العاصي مباشرة بالعذاب، بل أنذر المستكبرين. قال الله تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ويقول أيضا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ولأقول كلاما عمليا، أكثر ما يساعد على العودة إلى الله صدق النية وفهم الخطأ الذي أبعدنا عن الله. فغالبا هناك ذنب فعلناه فحرمنا الله من القرب منه. وادع دائما: اللهم ردني إليك ردا جميلا. لاحظ كلمة جميلة، يعني ممكن أن الله أن يردك بمرض أو ببلاء، لكن طلب منه ردا جميلا. سبحان الله، الله يغفر، لكن ارحل إليه وأنت عبد وأنت ذليل بين يديه، فسيسترك في الدنيا والآخرة. فبحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يحادث الله عبده يوم القيامة، يقول: يا عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تخيل رب العالمين يقول لك هذا، لماذا؟ لأنك عشت ونيتك أنه: يا رب ما عصيتك استكبارا، ولكن نفس وضعفها. إذن كن عبدا واجعل لسانك دائما يلهج بالاستغفار، واجعل رجاءك بالله أكبر من ذنبك، واجعل نيتك ودعاءك دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإذا كنت تحاول العودة قل: اللهم ردني إليك ردا جميلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخواني وأخواتي، أتحدث الآن عن أمر، وهذا الأمر في غاية الأهمية للحصول على المدد الإلهي والبركات. الخلوة مع الله جربها الكثير من الصالحين ورأوا من بركاتها ومن فتوحاتها ما الله به عليم، مما جعلهم يتمسكون بها ويستمرون عليها إلى أن يأتيهم الموت. من جرب هذا السر وذاق حلاوته وذاق طعمه وذاق نتائجه مستحيل أن يتركه إلا أن يشاء الله. هل تريدون أن تعلمون ما هو؟ إنه الدعاء بقلب خالص في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الخلوة مع الله ليس شرطا أن تكون لها استعدادات وأن تكون لها تدابير صعبة. الخلوة مع الله سهلة جدا جدا، وإن أبواب الله مفتوحة، وإن الله هو الأكرم، لا إله إلا هو، وهو أرحم الراحمين. وأنت في سيارتك ذاهب إلى عملك تستطيع أن تخلو مع الله، وهي خلوة. اجعل 5 دقائق يوميا في سيارتك لمناجاة ربك. وأنت على فراشك قبل النوم، قبل أن تنام، مد يدك إلى السماء وناجي الله تعالى كأنك تكلمه. والسر في هذه الكلمة كأنك تكلمه يوميا. اقتطع من وقتك 5 دقائق أو 10 دقائق وداوم على هذه الدعوات وهذا الافتقار وهذا التذلل للملك العزيز الجبار. ووالله إن من جربها رأى العجب العجاب، ورأى من البركات ما لا يخطر على بال، ومن التيسير والفتوحات والتوفيق ما يفوق الأمل والإدراك. إنها الخلوة مع الله ودعاء الله كأنك تكلمه. ورد في الحديث، حديث جبريل المعروف، قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك في الدعاء أن تدعو الله كأنك تكلمه سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة أنت تكلمه جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وأقسم بالله إنه ليسمعنا، وإنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من أنفسنا، وإنه الأكرم، وإنه الأرحم، وإنه سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، ولكنه جل جلاله يريدنا أن ننجح بالاختبار، وأن نتجاوز ونقتحم العقبة، وهي الصبر والاستسلام التام تحت كل الضغوطات وتحت كل الظروف. أن نقول: يا رب، استسلمنا لك حتى الممات، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت. عندك مشكلة في خلوتك هذه، ارفع دعاء، كلم الله، فإن الله تعالى إذا فتح الأبواب وفتحت خزائنه لك، صدقني، سترى العجب العجاب، وسترى من البركات والنور ومن الرحمات ما لا يخطر لك على بال. هي دعوتي إليكم بأن نستمر بالمناجاة، وأن نستمر يوميا بالخلوة مع الله كأننا نكلمه. ولا يوجد أحد على وجه الأرض أرحم ولا أكرم ولا أعلم بك من الله. فاذهب إلى الله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أجعلها شعارك يوميا، كن مع الله وناجي الله تعالى بهذه الخلوات، حتى وإن كانت عندك معاصي وذنوب. إياك أن تيأس من رحمة الله. عندك معاصي وذنوب، مد يدك إلى الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. فإذن الهداية لا تأتي إلا من الله، وهي من أعظم الهبات. لذلك وجب علينا أن نتوسل ونتذلل إلى الله تعالى بصدق وإخلاص بطلبها. فمن أعظم المطالب ومن أول المطالب هي الهداية. إذا دخلت في خلوتك وبدأت في مناجاة، يجب عليك أن تعلم بعض الأمور. أولا، أن تتأدب في مناجاتك، بأن تبدأ المناجاة بتقديس وتمجيد ومدح الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبدأ بطلب القرب
وطلب الرضا وطلب أن تكون من عباده المقربين وأن تكون من أوليائه الصالحين وأن يفتح لك فتحا مبينا في الهداية والنور المبين. ثم بعد ذلك يطلب الإنسان ما يشاء من مصالحه وأموره الدنيوية، ولكن يجب عليك في نيتك أن تكون دعوتك الأساس هي القرب وحب الله تعالى لك، وأن يصطفيك من المقربين وأن يرضى عنك جل جلاله. تخيل الملك الأعظم يقبلك ويرضى عنك، ملك الأكوان، ملك المجرات، الملك المحيط، العزيز الذي السماوات والأرض قبضته جميعا، يحبك أنت ويحفظك ويجعلك من المقربين ويتولاك. هذا أعظم طموح يجب على الإنسان أن يجعله الغاية الأسمى والهدف الأول في حياته، قبل كل شيء، قبل نفسه وقبل أبنائه وقبل. هذا هو الطموح الأعلى وهذا هو الفوز. فالمنة كلها والنعمة كلها والفضل كله، ويجب أن يكون الحب كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هكذا نكون من الصادقين. إن الصدق من جاه، إن الله تعالى يحب الصادقين، وإن الله تعالى يعلم القلب الصادق من القلب الكاذب. الصدق في طلب الهداية يأتي بالهداية، من أراد الله بالصدق لا يخذله الله أبدا. فالصادق في طلب الله لا يخيب، والكاذب في طلب الله يخيب. إذا أحبنا من بيده ملكوت السماوات والأرض فهذا والله هو الفوز الأعظم، وهذا والله هو الفوز المبين، وهذا والله

0: أن أعظم سلاح بأيدي المؤمنين هو الدعاء. الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. سلاح عظيم غفل عنه المؤمنون لن يهلك معه أحد بإذن الله. إنه الدعاء الالتجاء إلى رب الأرض والسماء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول ابن كثير عليه رحمة الله كان بقي بن مخلد أحد الصالحين الأخيار عابدا قانتا خاشعا. أتته امرأة صالحة فقالت يا بقي إن ابني أثره الأعداء في أرض الأندلس وليس لي من معين بعد الله إلا ابني هذا، فسل الله أن يرد علي ابني وأن يطلقه من أسره. فقام وتوضأ ورفع يديه إلى الحي الكريم الذي يستحي أن يرد يد العبدين صفرا خائبتين سبحانه وبحمده، فدعا الله عز وجل أن يفك أسر ابنها وأن يجمع شملها بابنها وأن يفك قيدها. وبعد أيام وإذ بابنها يأتي من أرض الأندلس، فتسأله أمه ما الذي حدث؟ قال في يوم كذا في ساعة كذا وهي ساعة دعاء بقي سقط قيدي من رجلي، أعادوه فسقط، ألحموه فسقط، فذعروا ودهشوا وخافوا وقالوا أطلقوه. قالت فعلمت أن ذلك بدعاء صالح من عبد صالح. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الدعاء هو العبادة. ها هو صلة بن أشيم كان في غزوة فمات فرسه، فتلفت يمينا وشمالا ثم قال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه فإني أستحي من سؤال غيرك. وعلم الله صدقه في سرائه وضرائه، فأحيى الله عز وجل له فرسه فركبه حتى إذا وصل أهله قال لغلامه فك السرج فإن الفرس عارية، فنزع السرج فهبط الفرس ميتا. ولا عجب، فمن توكل على الله ومن التجأ إلى الله أجاب دعاءه وحفظه، ولو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من ذلك فرجا ومخرجا. فمرة أخرى إذا ادلهمت الخطوب وضاقت عليك الأرض وقل الناصر وزمجر الفساد ودعم الباطل وكبت الحق وعير البخيل الكريم وعير العي الفصيح وعير الظلام الشمس وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل وتمنطق كل جبان وتخلى الأمناء ورفع السفهاء وتظاهر بالوفاء كل خوان ونطق الرويبضة وغدا القرد ليثا وأفلتت الغنم، فارفع يديك إلى من يقول ادعوني أستجب لكم. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. بردامي لباس كدني شروطي لا إله إلا الله، وثمان العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. باسي العلم ما انكر، باسي اليقين ما انكر، باسي القبول ما انكر، أمره درزي أمره باسي الانقياد دكين. إنسان كعلمي بلا إله إلا الله أبو واتزانستي به أبو وتيجيش لي أو كأبيوستي بيقينة يقيني بلا إله إلا الله به كيقيني بو دروس بو أو زابيوستي بقبول كردني لا إله إلا الله كوتي قبولم كرد أو كأبيوستي بينقيادة واتام الكجبون بلا إله إلا الله بس أو أنا ما أنكر كزانس بون يقين بون قهموي قبول كيد أم جا كسي إدعاك الله من لا إله إلا الله قبول كردوا إيه مش ألين كوا بلقكت كوا بلقي نشان ده بلقم بشان ده مشتك ببلقي لم دنيا ده الله من ظلم لا إله إلا الله يقينا به زانستم به أرين كوا بلقت بلقي انقيادة واتام من الكذب ولا إله إلا الله من الكذبون المنافي للترك واتاتو هشتي لإسلام تركناكيت من الكذشي كرداركاني فرمانكاني لا إله إلا الله الله هر فرمانكي كردبيت توجيب جيكي الله سبحانه وتعالى لقرآن هذا فرمي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الله سبحانه وتعالى دوما لدك هذا فرمين نزيق بنا ولا الله توببكا قرينا وتسليم بنا بلا إله إلا الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الله جل جلاله هذا فرمين أواني رول الله دكان رول توحيد أكان شاك كارين دست أقرن بلا إله إلا الله أواني دستيان قرتوا بالتوحيد كوا بلا إله إلا الله كوا فقد استمسك بالعروة الوثقى شاكا كارا بلغي بي كاتيك علي من كاتيك نويجاكاد نالي دلم باكا ونويجناكا نالي وكو كابراي مزقود نيم كابراي مزقود قول بري وحاتو حاجيشا تو حاجيكي دس باك با تو حاجيكي داوين باك با تو حاجيكي دل باك با تو حاجيكي شاكا كار با تو حاجيكي بيسلمينك حاجي راستقيني بون نويجكريكي خراب من هي حاجيكي خراب من هي تو اوكي ببلغا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تو شيب يا شنكتا حاجيك يا محمد صلى الله عليه وسلم حاجيك يا أبو بكر عمر تو رسول الله يا شنكتا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فرمي هركس ينويجنك كافر ومن تركها فقد كفر تو نويجنك لا إله إلا الله كوهل وشاوته تو توحيد ابنماوة تو انقياد ابنب لا إله إلا الله باب لا إله إلا الله دلي لا إله إلا الله بلام نيجناك دلي لا إله إلا الله بلام جوارحي ملكشني أبو لا إله إلا الله كم ملكشني أبو يعني بلقتني يعني شرطك لا إله إلا الله دنيا وباس ما انكر الإسلام واتا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة يكي قلب ركاني تعريف إسلام الانقياد له بالطاعة أبي ملكشي تبي قوي رايالي تبي بلا إله إلا الله ادعي لا إله إلا الله كين بلا ملكتشي ما النبيد الله لمن قبول ناكات عدي كري حاتم الطائي هات خزمت في غنبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم صليب يقل ملي أبو صليب في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي أوتشي أي عدي فرمي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم أوي بيش إسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتيب أخيان دوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فرمي إيواء لسردمي بيج إسلام دا قورا كانتان دا برس لجي الله جل جلاله فرمي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم إيما نما أنا برستن رسول الله فرمي حلال يان بو حرام ناكردنو حرام يان بو حلال ناكردن فرمي بلاي بيغمبر إخوة فرمي فتلك عبادتهم فرمي أو برستني أنا كاتي ملكتي بو حلال كسيك بو حرام كسيك جقى الله أو عبادته كاتي ملكتي ربازي كيتر برنامج جانت وداني او او او ملكتي او عبادته كاتي شاكا وخرابة لشي كسي كيتر ولا كريج قال الله اما بيدا قلت لك شي بيدا قلت لك عبادت كاتي كسي كيتر مروفيك حاشاك ومزقود ناوسكي بريتي لفيساي دي برنامج بوتو داني حلال وحرام بوتو داني اما بيدا قلت لك شي اما بيد قلت عبادات بيد قلت تشريع تو تنهام الكشيد بو شيء بو الله جل جلاله تنهام الكشيد بو شيء بو شرعي الله هر كسك هر بونا وريك هر مروفك
هر شتێک لەم ژیانەدا نووسینێکت بۆ بنووسێت بڵێ ئەوە دەبێ و ئەوە نابێت تۆ لێی قبوڵەکەیت کاتێ لێت قبوڵ کرد ئەو ملکە چیت بۆی هەیە تۆ نابێ و دەبێت بۆ چیە تەنها چیە بێوات پێ بڵێت الله جل جلاله أو بيدل أو أبي أو نابي أبي ونابي تنها لا الله ورقري غيري الله أبي ونابي لي ورناقري كليد ورقر رسول الله فرمي فرمي فتلك عبادتهم فرمي عدي أو عبادته أو برستنا كابو أقاداري ملكة شيبي ملكة شي للوتكي يرايالي دايا والله جل جلاله استأيما بوليرين وحج هاتوي حجك إيشيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوتكي ملكة شي لشي وفيربين لإبراهيم عليه السلام لقال كركي إسماعيل كاتي الله أمرك بچه بإبراهيم كي سر بره إسماعيل سر بره ملكتي إبراهيم بو چه بو الله چونه جيب جيكا ملكتي إسماعيل بو چه بو الله جيب جيكا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين أي باوكت شيت أمر بيك لا واجب جيكا أما بيدا قلت لي چه لوت كي ملكتي بو الله جل جلاله لتكيج ملك شيب الله يا أبد افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بلام أقادار بين ملك شيب غير الله بالإنقياد الملك جبون تقول الله لا إله إلا الله كتل الله وشيننا يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله جل جلاله دفرمه وتيان آمن بارمان بالله هناوة وفي غنبرك هناوة وجوي راياليكين بلان باشان كوماليكيان هل قرانوا ثم يتولى فريق منهم الله دفرمي من بعد ذلك لدواي اوا دفرمي وما أولئك بالمؤمنين او انا بروادارنين اما الذين كان هل قرانوا ملكتشيان نبو اقاداري اوبين الله سبحانه وتعالى محاسبة ما نكاد لويك لجوارح ما ندى لوشي لدل ما ندى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أو يشاردوت أنا وأو يدري دخن الله محاسبة أنا كالسري محاسبة ذكاء لا ضلا ومن الكسب والله يانا أجريك إلى إيمان ويش كات رقي لن ويش بيت نيجي إيش كات سوشتاش بيت رقي لن ويش بيت مسلمانة مسلمانية رقي لحج بيت مسلمانة مسلمانية رقي للزكاة بيت مسلمانة مسلمانية أو يك شاردوت ولا ناخدة بس سوشتاش بيت بالله بلا رقي لن ويش كبيت بينا أخوش بيت چونکه عبادت بتن مرز ورده گیرید بخوشویستی بذلیل بون ورده گیرید مع کمال الحب و کمال الذل دبید توابی خوشویستید بو الله به و توابی ذلیلی شی بو در بری او کاتا الله سبحانه و تعالی لید ورده گیرید که ابو اقاداری او بین که انقیاد و ملکسی من هبه بو الله جل جلاله جابری کروس سلیم روش پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای جابر جاری که تر جنیو ندید جابر ده فرمي فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ده فرمي دواي او جنيهم ندى بازادو ببندو حتى بحيواناتش او ملكتش يا ابو الله يا مجهول لو تارا قريم بلام لبردر قاتش يا كين حيت ما نبيرنا ما وجني وادين قصي خرابا كين جوي قرتن ما تنها ليري لبردر قاف رئي دي جوي قرتن ما تنها كاتي لبردر قاف رئي دي أوانا بيكو هاولاني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لحرام كردني مشروب دا الله سبحانه وتعالى فرمي فهل أنتم منتهون ايتركو تايتان بينينا بعرق عمري كوري خطاب فرمي انتهينا كوتايمان بينا لكولانا كاني مدينة عرق مشروب أرجاو لكولانا كان هات أخواره ها مويلة مالكي خوي قوزكي اشكان دو فريئة دا كابو أقاداري أوبين نابي إنساني آفرتاني أنصار كاتي حجاب فرس كرا هبو لرقاء هاتو بيانا قد حجاب فرس كرا وابسر دابوشي بارتا جليكي زيادة بيو بلخوي أبريقجي بيدابوشي دموشاي بيدابوشي أما فجب أما ملكتي بو الله جل جلاله كاتيك ألين أو حرام أبي بيت يدوا كاتيك ألين أما حلال أبي دستي بو بري حرام كان سنوريان هي حدودي الله جل جلاله بشري حافي بو بيدا قلت ريه بشري حافي يعني بشري بيتت وقتی خوی سردمی خوی لمالکی خوی دا گورانی گوتو و پیاوی اکی خراپا کار بوا پیا صالح اللی بر درگاه و روی و لدرگای داوا جاری اکی درگای کردو تاوا دلی پیاو صالح اگو تی مالی چه اوا اما مالی چه مالی حر یا مالی بنده هذا قصر من حر او عبد اما قصری بنده یا حر و تی او مالی گورم بشرا
يعني بشوي كي جورا ناوي هنا دل لقد صدقتي دل بي اوصال حكى بجاريكي قلت والله راستكي لو كان عبدا لله لاستعمل ادب العبوديه مع الله والله راستكي او حر اقر عبدي الله با ادبي لقل الله يا بكار دي انا لو كاتب بشير ديت الدرا وبجاريكي دلت شيبو دل والله بي يقول درقاي دا واي قلت بشير لو كاتدا بيلاوي لبياني هر بيلاوي لبيناك ببي خواسي شوين او كسا كبت اي وستين اللي قال يا وستيد الا تشيد بو جاري يود دلي وان بيود وتم اقر توب بندي الله باي ادبت بكار دينا لقل الله دا لو كانت دا بشر توبوكا دستي الارزي وشابو فرميسو اقريتو بلا اخوا بيدا قوتري بشر الحافي بيأوي اكي اخواناسي دين دار ملك جبوني لقل وطيان قرأي وإتر ملك جيبو الله دار بري بيأو شاكان شاكا كاران وخواناسان إتر ناوي روشتنا وناوا إستا ايام باسي اكين دوه هزار صال في اجي إستا ألين بشري الحافي بشري بيبت وبيكر قرايا وملكتين وان بو الله جل جلاله أبي ملكزبي ولا إله إلا الله أبي بي سلميني كألي لا إله إلا الله بربوني كوا لخوما ببرسي إما ألين لا إله إلا الله إما ألين محمد رسول الله بلان كوا لا إله إلا الله كمان كوا بروبومي درختي زر درختي بيش يعني برهمي نبيت درختي بيش يعني كهيش نقريت بكلقناه سودينية بيبرهما وتني بيكردار الله سبحانه وتعالى فرمي لما تقولون ما لا تفعلون بوق بفتارك أكن وكرداري بيناكن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله إيوه الزرقي لو كسانه قفتاري عن هيو كرداري عنيا أبي لا إله إلا الله كمان برهمي أبيت أبي لا إله إلا الله كمان يعني كرداري هبيت كرداري لقلابي لا إله إلا الله كوت لا إله إلا الله من الكذب ولا إله إلا الله أبي بيسلميني كتنها عبودية ولا إله إلا الله تنها خوشويسيد ولا إله إلا الله تنها حلال وحرام للا الله ورقريد تنها الله يا بيشنقي تو لها مجتيك دا رين ماركاري تو هرشتي الله نيقوت بيت بجويناكيد همو رين ما يكان همو ساوغا كانت دقرته ولا الله جل جلاله دعوكارين لا الله سبحانه وتعالى عقيبة خير مانكا دعوكارين لا الله سبحانه وتعالى موفق مانكا دعوكارين لا الله سبحانه وتعالى حجك يلي ورقرتبين شفاين خوشي مسلمانان بدي يا رب العالمين لما زيسل همو مان خوش بي يا رب العالمين لما زيسانا بيك هل سايب يا ما مقلت ريقوم مغفورا لكم هستن الله لتان خوش بي يا ربي لهمو مان خوش بي لديك باوك مان خوش بي شفاين خوشي مسلمانان بدي هر مسلمان يك آزار غميك لسر دايا لسر لسري هلقري هر جنو مردك منالك بنا لون يا رب منالي صالحي يان بيو بدي هر منال هر جنو مردك كيشي عائلان هي اشتي خيت مالكان يانوا هر مالك نخوش يان هي شفاين بدي اواني داود وعاي خير يان لكردون يا رب حاجة كانيان بوجه بجيكي نخوش كانيان شفاء بدي برزق حلال دولة من ديانكي يا رب سالمين غانمين يا رب سلامتي بمان قرونا مالو من المان يا رب سلامتي بمان قرونا مالو من المان يا ربي مسلماناني غزة سرخيد يا ربي مسلماناني غزة بفارزي يا ربي مسلمانان لهر شوين يقل اعزارنا رحتي دان بيان مش خوش بي لدايكو باوك من خوش بي يا رب لدايكو باوك من خوش بي اواني مردون اوانا من دايكو باوك من سلامتا سلامتي عن كي ايمان وتوحيد يان بيبدي لسر ايمان وتوحيد بيان بيتو يا رب العالمين يا رب لما زي سلحمو من خوش بي يا رب لي من خوش بي لدايكو باوك من خوش بي امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، بريزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوامي نسر زنزيرة كمان بونا ساندني كتابة جرنجا كاني فرمودي بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم. ئەزاریان باسی کتێبێکی تر دەکەین کە یەکێکە لەوانەی پێیان دەگوترێ الکتوب التسعە، نۆ کتێبە گرنگەکەی فەرموودە. ئەو نۆ کتێبە کە بریتین لە مۆتەعی ئیمامی مالک، کە لە ئەڵقەیەکی پێشوو باسمان کرد، و مسندی ئیمامی ئەحمەد و مسندی ئیمامی دارمی، کە بە ئیزنی خوای گەورە لەو ئەڵقەیەدا باسی دەکەین. شەشەکەی تریش دیارە کە کتوبی ستە: بوخاری و مسلم و ئەبو داود، ترمذی، نەسائی، ئیبن ماجە، کە لە ئەڵقەکانی داهاتوو ئینشاء الله باسیان دەکەین. لە ئەڵقەی ئەو ڕۆماندە دەچینە خزمەت ئەو ئیمامە بەڕێزە، ئەو ئیمامە گەورەیە، ئیمامی دارمی، خاوەنی مسند، کە یەکێکە وەکو گوتمان لە کتێبی لە کتوبەکانی فەرموودە، لە کتوبی تسعە، و تەنانەت هەندێک لە زانایان بە ئەولاتری دادەنێن کە لە ناو کتوبی ستە دابی لە جیاتی سننەکەی ئیبن ماجە، ڕەحمەتی خوای گەورە لە هەموویان بێت. سەرەتا دەچینە خزمەت ژیانی ئەو پیاوە، تەرجەمەی ژیانی کورتەیەک باز دەکەین بزانین دارمی چێیە و لەکوێ لەدایک بووە و مامۆستایەکانی چێن و قوتابیەکانی چێن و چ مەکانەت و پلەوپایەکی هەبووە لە ناو زانایاندا. دارمی ناوی عەبدوڵڵایە، عەبدوڵڵا بن عەبدوڕەحمان بن الفەضڵ بن بەهرام بن عەبدوڵڵا، کونیەکەی ئەبوو محەممەدە، بە ئەبوو محەممەد مەشهور بووە. نیسبەتەکەی دارمی، دارم یەکێک بووە لە باپیرە گەورەکانی تەمیمی، لە قەبیلەی تەمیم بووە و لە شاری سەمەرقەند، لە شاری سەمەرقەند لەدایک بووە، هەر لەوێش گەورە بووە، کە شاری سەمەرقەند ئێستا لە ئۆزبەکستانە، لە وڵاتی ئۆزبەکستان دووەم گەورەترین شاری ئۆزبەکستانە لە دوای پایتەخت تەشقەند. ئیمامی دارمی لە ساڵی 181 کۆچی لەدایک بووە. هەر خۆی وتەیەکی هەیە کە باس لەوە دەکا کە دەڵێ: ولدت فی سنة مات ابن المبارك سنة 81 و 100. ئەو ساڵی کە ئەو پیاوە گەورەیە عەبدوڵڵای کوڕی مبارەك ڕەحمەتی خوای گەورەی لەسەر بی وەفاتی تێدا دەکا، خۆی دەفەرمێ دارمی دەرێ: من لەو ساڵەدا لەدایک بوو. سەبارەت بە ڕیحلە و گەشتەکانی ئیمامی دارمی، یەکێک بۆ لە ڕەحالەکان، لە گەشتیارەکان، لە بۆ تەلەبی عیلم، لە بۆ کۆکردنەوەی حەدیث. تەنانەت خەتیبی بەغدادی ڕەحمەتی خوای لەسەر بی باسی دەکات، دەڵێ: کانە ئەحەد ڕەحالینە فی الحەدیث، یەکێک بووە لە گەڕۆکەکان، گەشتیارەکان لە پێناو کۆکردنەوەی فەرمودا. والموصوفینە بجەمعه وحفظه، وەوەصف دەکرا بۆی کە حەدیثی زۆر کۆ کردیتەوە و لەبەری کردیە. دەفەرمێ: وەقەد ڕەحەل ڕەحیمەه الله ئیلە الحیجاز و خوراسان و الشام و العێراق و مسر، واتە ڕیحلەی هەبووە، گەشتی هەبووە بۆ کۆکردنەوەی فەرموودە بۆ ئەو شوێنانە: حیجاز کە مەککە و مەدینە، و خوراسان، شام، عێراق، مسر. مامۆستایەکانی دارمی لە مسندەکەیدا 189 شەیخی هەیە، 189 مامۆستا کە فەرموودەی لێیان وەرگرتیە. لە مەشهورترینی ئەوانە محەممەد بن یوسف الفریابی، لەوانە یەزید بن هارون کە ئیمامێکی گەوری ئەهلی سونە، لەوانە ئەبو نوعەیم الفەضڵ بن دوکەین. لە قوتابیەکانی ئەوانەی کە قوتابی دارمی بوون و حەدیثیان لێ وەرگرتیە، کەسانێکمان هەن کە زۆر مەشهودن، زۆر ناودارن لە ئیمامە گەورەکانی فەرمودا، لەوانە ئیمامی بوخاری ڕەحمەتی خوای لەسەر بی کە حەدیثی لێ جێڕایتەوە، بەڵام لە سەحیحەکەیدانا، لە کتێبەکانی تریدا ئیمامی بوخاری فەرموودەی لە دارمی جێڕایتەوە. لەوانە ئیمامی مسلم کە ژمارەیەکی زۆر فەرموودەی لە دارمی جێڕایتەوە، ئەبو داود، ترمیذی، تەنانەت ئیمامی نەسائی، بەقی بن مەخلەت، خاوەنی مسند، خاوەنی گەورەترین مسند کە بەداخەوە مسندەکەی مەفقودە، قوتابی دارمی بووە. صالح بن محەممەد البەغدادی کە مەشهورە بە صالح جەزەرە، یەکێکە لە ڕاویە ثیقەکان. عەبدوڵڵای کوڕی ئیمامی ئەحمەد، یەکێک بووە لە تەلەبەکانی ئەبو زورعە و ئەبو حاتمی رازی،
أودو إمام قوري إلل جرح تعديل ومحمد بن بشار محمد بن يحيى الذهلي كأوانا لقل أوي بتمن لأو قورة تربون بلان حديثيا لإمام دارمي جرايتو هندك لا وتي زناياني سردمي خوي لسر أو بياوا ومكانته بلو باي للايان لوانا إمامي أحمد رحمة خوي لسربي لا وتي جدا باسي دارمي دكا دالي كان ثقة وزيادة تثقبو زي متمانبو بزيادة لشوين اتكار إمامي أحمد دفرمي انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان حفظ لبركدونو ضبطي فرمودا للاي تشاركس لأهل خراسان كوبوا لوانا أبو زرعي رازي أو تشاركس أبو زرعي رازي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي كالقر إمامي دارميتي والحسن بن شجاع البلخي محمد بن إبراهيم دلي للاي إمامي أحمد بوم باسي عبد الله كري عبد الرحمن دارميكرا فقال در إمامي أحمد بوتي هو ذاك السيد أو السيدية أو قورية باشان دل إمامي أحمد فرمي عرض علي الكفر فلم أقبل وعرض عليه الدنيا فلم يقبل طالما من أرضي كفر من سركرا قبول من نكر برام أو أرضي الدنيا إلى سركرا أو ذا قبولي نكرت إسحاق بن داود دلي نزيككم قزمتي نزيككم لمنطقي شاش دلي هات دلي تشوم لا إمامي أحمد دلي باسي يقل راوي كان من بوكر بناوي أبو المنذر واستعيشم ذكرت إمامي أحمد دلي بي وتمك لا أعرف هذا من ناي ناسم قد طالت غيبة إخواننا أن أوان ليمان دور ولكن أين أنت عن عبد الله بن عبد الرحمن بلام لبرت ناتي لي عبد الله وتا إمامي دارمي عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد رسيزر بيقتم برو لاي أو السيدة لاي أو قوريا أو قدري إمامي دارمي بوللاي إمامي أحمد عبد الصمد بن سليمان ضليلة إمامي أحمد برسيار مكرت لا راويك بناوي الحماني دري فقال إمامي أحمد وتي تركناه لقول عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي لأنه إمام طلي إمام وازما لو راوي هنا لبرتي لبر أوي دارمي قصيلة سركرت شكو إمامة في شوايا كواتا لروي جرح تعديلي شوا يكاك بولوانيك قصي ورجيراوبوا محمد بن عبد الله دري غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع بحفظ لبركدن وزبط ورع لخواترسان بسر إيمدا زالبو رجاء بن المرجى دري رأيت ابن حنبل وإسحاق وابن المديني والشاذكوني أو بيا وقورانم دري ديت فما رأيت أحفظ من عبد الله كسيان النديت حفظي باشتر بيلا عبد الله هروها دري ما أعلم أحدا أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عبد الرحمن كسم نديت شارزات بلا حديث كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا عبد الرحمن محمد كري عبد الله عبد الله كري مبارك ضلي بأهلي لبغداء بأهلي خراسان ضلي يا أهل خراسان أي أهل خراسان ما دام عبد الله بن عبد الرحمن بين أظهركم فلا تشتغلوا بغيره ما دام عبد الله لناو تان دا خوتان مشغول مكان با كسيتر سريج بن يونس البغدادي دوبارة قصر لقال أهلي خراسان دكا دري طوبى لكم بيروستان بأي أهلي خراسان طوبى لكم يا أهل خراسان بعبد الله بن عبد الرحمن بيروستان بأوبيا وقوريكا لناو ايوة دا محمد بن بشار دري حفاظ الدنيا أربعة حافظ قوركاني دنيا تواركسن أبو زرعة لري مسلم بن الحجاج لنيسابور عبد الله بن عبد الرحمن لسمرقند محمد بن إسماعيل لبخارة إمام دارمي لصالي دو ستو بنزا وفادك هنده چش رأيه چش هيك لصالي دو ستو بنزا وتسار رأيه چش ك لدو ستو بنزا وبنت وفاتي كردية لتماني حفتا وبنت صالي دا سبارد با وفاتكي إسحاق بن أحمد بن خلف دلي للاي إمامي بخاري بوين كاتي كنامي چي بوهات كخبريان پيدا هواليان پيدا لنامكا كدارمي وفاتي كرده للاي إمامي بخاري زور خمبار بو
سری خوی نوی کرد پاشان سری خوی برز کردوا و گوتی انا لله و انا الیه راجعون و فرمیز که کانی لده متا لتاوی دا هات نخوارو پاشان شعری چی گوت که فرموی ان تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجعه أنا قرب مني يا خمد خوي با كوتي دواي خوش بستانت بلام لنا وتوني نفسي خوت لهمو أوانا خم بارترو مصيبتي جي قورترا رحمتي خوي قورا لو إمامة قورية إسابينا سر كتابكيو سر مكانتي أو بياوكو محدثك وكو فرمودناسك ك وكو باس مانكرت لروي قتابي كانيوا اواني كطلبي امامي داري بيبون بريتين لا كتبي خمسه خاوني همو كتبي خمسه طلبي امامي داري ميبون كتبي خمسه واتا بخاري مسلم ابو داود نسائي ترمذي ك ابن ماجه تي دانيه اوانا هميان طلبي او بياوا بون وحديثا لروايات كديا تنانت إمامي بخاريش حديثي لا إمامي دارمي روايات كرديا بلام لدروي صحيح حكي نسائي بهمان شيوا حديثي لا روايات كرديا بلام لدروي سنن مشهورة كي أواني تر إمامي مسلم بون من إمامي مسلم تنها أولى لا صحيح حكي دا حفتا وسي فرمودا لإمامي دارمي روايات دكا مثلا أبو داود دو حديثي لا روايات كرديا كأو براستي بلغي لسما كانتو لو باي أو بياوا يشك لا مكانة يعني بلغ كان لسر مكانته باي إمامي دارمي لفرمو دناسي دا أويك السندة چي عالي هي تنانت بازد حديثي ثلاثي هي واتا تنها سيكس لنوان أو لنوان پیغمبري خواده هي صلى الله عليه وسلم بونمون يشك لو فرمو دانا كده فرمي حدثنا جعفر بن عون أنبأنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باسي فرمودي أو عربي كهاد لمزقود دامي ذكر تنها سيكس جعفر بن عون يحيى بن سعيد وأنسي كري مالك بوشي لبعض دفر مددا تنها سيكس لنيوان أو لنيوان بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم هي أو بلغي لسر مكانتي أو بياو وكو فرمودا ناسك كتابكي سرتا باسي ناوي كتابك كبكين آيا بس ناويك ناون دراوا خوی رادیاوازی که لانیوان زنایان دل سر نوی کتاب که هندک با مسند نوی دبن هندک با صحیح نوی دبن هندک با سنن نوی دبن بلام اوی رأی راجحه رای بهز اوی که زور بی زنایان لسری نب نوی مسند بوا اگر تی نوی مسند بوا بلام لسر شوازی مسند او مسنديك وكو مسندي امامي احمد بن منى وكو مسندي امامي حميدي كالجير لسد يعني ناوي صحابه بوشوي نبو بلكو تنها ما بستك بوشوي بوكو ويكا باشان باسي دكين لا بخاري ومسلم جدا ناو نشان كتابه كان وشي مسندي تدا واتك فرمود كان يان بسندوا بسندي شي مرفوعي ببي بتران لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دغرتو ما بستك تدا او بو لبر او راسك كتابه كناي مسند بو بلام ترتيب كردني توزيع كردني فرمودا كان لجير أبواب وكتب دابوا وكو بخاري ومسلم أوي كان ناوي لنا مسند بمسند بانجي يعني كردنا يعني كتابكي زول زانا مشهور كاني وكو ابن صلاح إشارة زوري وكو ابن الأثير وكو إمامي نووي وكو ابن دقيق العيد إمامي ذهبي ابن كثير ابن حجر سخاوي أوانو زوري ترش ضلين ناوي كتابكي بريتيبو لمسند هندك بنا صحيح ناوي عن برديا كأوش طبعا بلقي لسر بلو باي أو كتابة لبر أوي فرمو دكاني زور بي زوري صحيحا أوي كان بس صحيح ناوي برديا لو أنا مثلا ابن القيم رحمة يخوي لبي مغلطاي مثلا بلقيني أو أنا كتابة كان بس صحيح ناوي برديا هندك بس سنن وتيان سنني داريني لو أنا إمامي عيني لو أنا علي القاري لو أنا ابن حجر لا شوينة جتر بسنن ناوي دبا أو سبارت بان ناوي كتابة كا سبارت با مكانتي او كتابة لاين زانايان ابن حجر ضليه كان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول امامي علائي دي قلت ينبغي ان يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه ضليه اصل وابو واباش تربو ككتابكي دارمي ببتكتيبي ششم لزياتي كتابكي ابن ماجه
أو ببيت كتبي ستة نوكو كتابك ابن ماجه لبرت وصفي أو كتابة ذكاء ضلي فإنه قليل الرجال الضعفاء لبر أو راوياني أو جير رواني كضعيف لا وازن زور كمجماريان لكتابك دارمي هروها نادر الأحاديث المنكرة والشاذة فالمدي شاذ منكر ضعيف لاواز زور لاواز بدقمن أو زور فرمداني تدا وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة أقد سيهن ديك حديث مرسلي تدا بتران هي تدا يعني حديث موقف وتقصي صحابي فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه بلام أو لا ترى لكتابك ابن ماجه ابن حجر خوي لشونة تديك دليل ليس دون السنن في الرتبة كتابك دارمي بهيت شويك بليق نزمترنية لسنن كان لسنن أربعة وتل سنن أبو داود وترمذي ونسائي وابن ماجة بليق لوان كم ترنية بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجة فإنه أمثل منه بكثير أجبها ما شوين ضلي أقر بيته أو بدرا بابال كتبي ستة زور باشتربو لكتابك ابن ماجة بلا ما كوزانيان ضلن كاتك كتابك ابن ماجة كريتا ششم كتاب لبرأوي زيادات ابن ماجه لسر كتابه كان ديكا أو فرموداني تريكا تفردي بيكدية زور زيادر لكتابه كان تر أغانا رايتر هيكا موطئي إمام مالك بكتابي ششم دابندري بلام لبرأوي زانيان مبستيان أبوا أو أبواكا أصلا كان أو كتاباني كأصلا زورترين فرمودي مرفوعي بيغنبر صلى الله عليه وسلم كوب كانوا أو هيكا زيادات شي زور بكتابك ابن ماجه بوا لبرأوا أو يان بكتابي ششم دانيان هندك زانياري لسر كتابكي مسندي إمامي داريمي كا دوبارة باية أو كتابة وبايخ وقرنجي أو كتابة دردخة كتابكي داريمي طبعا حديثي مرفوع تدا وحديثي موقوف ومقطوعش واتا فالمدكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هروها قصي هاولانو قصي تابعينشي تدا وكو مصنف أوش سرتاويشي قرنجة لبو فقه سلف لصحابة ولا تابعين بلان زوربي حديثة زور به حديثي مرفوع كقصي بيغنبر صلى الله عليه وسلم جمعني حديثة كاني أو كحديثي مرفوع به كدريتا بال بيغنبر صلى الله عليه وسلم 2130 فرمودة لو أنا 831 فرمودة كإمام دارمي رواياتي كده بخاري ومسلم هردو شيء اتفاقيا نسري كده لو فرمودانا كمتفق عليه هي بخاري ومسلم رواياتي عن كده 125 حديث 125 فرمودة كبخاري تخريجي كرديا مسلم تخريجي نكديا بخاري لكتابة كيدا توماري كرديا 360 حديث إمامي مسلم تفردي بي كرديا لبخاري لتا مسلم رواياتي كرديا بخاري رواياتي نكديا بلان لاي داريمي دا هيا واتجماريش يكزار زور 831 لبي 125 كتنها بخاري تفردي بي كرديا باشان 360 فرمودا كإمامي مسلم تفردي بي كرديا كأو دكاتا نزيكي 162 قباري كتابك واتا 162 كتابك إمامي دارمي يان بخاري مسلم اتفاقيا نسر كرديا يان تنها بخاري رواياتي كرديا يان تنها مسلم رواياتي كرديا كأوش بلغي لسا صحته بهزي أو كتابا لاروي خلب جاردني فرمودكان يوا أو بياواني أو جيرارواني كإمامي دارمي حديث يعني جرايتو لكتابك دا 2381 راوي 2381 جرارو هي كلوانا 838 راوي بخاري ومسلم اتفاقيا نسكر دي حدو شيان فرمودين لي جرايتو 123 راوي بخاري حديثي ليان جرايتو بلا مسلم ني جرايتو 358 راوي مسلم جرايتو بخاري ني جرايتو كهمو اواش مجموعي اوانا دكاتا 55 لصدا وتا 55 لصداي راوي كانوا جير روكاني ناو كتابك امامي دارمي لوانن ك يان بخاري ومسلم بيك وهدوش يان حديث يان ليورغتينا يان تنها بخاري يان تنها مسلم يكلا تايبت من دي غرنغكاني كتابك دارمي اويك سندي برزا امشتك من هيلا ناو سند لناو فرمودناسي دا كسندي عالي بيدا قطره واتا أو راوية أو مصنفة أو كسيك فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كو دكاتو دي جيرتو كم ترين راوي هبه لنيوان أو لنيوان بيغمبري خواده صلى الله عليه وسلم إمامي ذهبي كاتك
وصف دارمي دكا دفرمي صاحب المسند العالي خواني مسند وسنده چي برز كجماري چي كم راوي لنوان او لنوان پیغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم هيا لبرقوي زوربي فرمودكاني دارمي رباعيه كأو سنده چي برز بنسبة او كاتوا زوربي فرمودكان رباعيه واتا تنها تسار كس لنوان او لنوان پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم هيا وكو باسش مان كد بازده فرمودشي هيا كثلاثية تنها سيكس لا راوي لنيوان أو لنيوان بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم هي أو سبارد با بفرمودة كانوا بسندي عالي براوية كان سبارد با مقطوع موقوف واتا قصي هاولانو قصي تابعين لكتبكي دارمي 1402 أثر واتا موقوف ومقطوع قصي صحابة وتابعين لكتبكي دا هي بس انا دي خوي باسي عندك كذا قريته لبو صحابيا لبو تابعي طبعا لواء وتايبت منديك ك زيواز البخاري لمسلم اوان زور زركاتك بتايبتي بخاري كاتك قولي صحابيك يعني قولي تابعيك دهنتو بشوي معلق وقطع السند كذا هي دهنتو لترجمي باب مثلا لترجمي باب كباسي دكا بلام امامي دارمي لاصل كتابك باسي دكا بتايبتج لهندق أبواب مثلا لبابي فضائل النبي فضيلة كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته بلغ كاني بيغمبرياتي كيلوي بشي تزور لقولي صحابه وتابعين دهنتوا لو أنا مثلا أبواب الحيض سيكتي بكي آخر بناء الفرائض الوصايا فضائل القرآن لو أنا بشي تزور لقولي صحابه وتابعين دهنتوا بمش طبعا وكو مصنفكي ابن أبي شيبو مصنفكي عبد الرزاق بشي چي باش لفقه سلف لري كتابكي امامي دارمي و بايمة دقات يچيق لا تايبت من ديكاني كتابكي دارمي اوه كفوائد زور تيدا فوائد ديك غيري كوكرنوي تنها مزرد كوكرنوي فرمو دكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لونا فوائد فقهي فوائد لغوي لروي زمانواني هندك فوائد ديك لروي يعني صناعي حديثي و لروي زيانستي فرمو دا ناسي و هندق لبون من هندق لفوائد فقهية كان لسود فقهية كان كخوي إمامي دارمي فقيه جبوا هرب حكمي أوي ككتابكي بجوري كتبوا أبواب فقه توزيع كرديا طبعا وكو إمامي بخاري وكو مسلم فقه دارمي لو ترجمان دا بدر دكوي بلام لقل أوش دا لناو فرمودكانش دا هندق زار تعليقاتي هي كومنتي خوي هي لسا فرمودكان هندق بابتي فقه وسودي فقه باز دكا لبون من لباسي أويك من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم لباسي أبابتيك كسك أجب رجوبه لبير نبي شتك بخوايان بخواتوا ليقصيك دكا كوفى إيديك وسوديك في قدر أهل الحجاز يقولون يقضي وأنا أقول لا يقضي ترى راسك نحبار نبي بلام أهل حجاز ضلين دبي رجيك دوبارة بكاتو بلام من ضلين نخر دوباري ناكاتو رأي فقه خويه لو بارو يعني لباري أوي كسيشي بروجو أقر كل تايو خوي بدا ضلي لا أرى بالكحل بأسا دلي هيتي تدانية تأثير لا روجيكا ناكا يعني سبارد با ريوي قشتي ريوي آد خوري يعنى ضلي أكرهها من كراهتم هي بويكا قشتي ريوي بخوري طبعا زور داريش كاتك زاناني بيشوكا قوتيت يعني أكره هذا يعني كراهتك زور جما بس يعني أو بوكا حرامة بلام وراء عن أقصيان نكديا هذا زال يعني أو ما بستكيان بو لبون منا لباسي أويك لسفياني ثوري ودقوازريته وك قرباني سرببري لدواي نويش بلام هشتا إمام خطبة ده دواتا لنويجي ججني قربان هشتا إمام خطبة ده نويش توابو آية لبوت هيك قشتك قرباني كبكي سري حيوانك ببريان أو ليلة دلية دي ساندو بارا سودية فقهي دلية ومن ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزاءه دلية هركسيك قرباني كيبكا سري حيوانك ببري لدواي نويجي جيجنا بلام هشتا إمام خريجي خطبة دانا لو كاتدا دلية أجزاءه دلية بلية بقرباني حساب ده بيسوكا بيج نويجي جيجنا طبعا بقرباني حساب نيا بلام لدواي نويجي جيجنا ودس بيدكا كبقرباني حسابه أو هندق لا سودة فقهي كان
هندق لو فائد سودانيك لروي تصحيح فرمودكان حكم دان بس الفرمودا باسكني علتي فرمودكان لبون من هندق زار حكمي خويه نسر فرمودكان دا سبارت با فرمودي تيمم كالفرمودك ذا أو فرمودة هنيتو كبيغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي ضربة للوجه والكفين تنها يكزر دس لا خولك ذا دي لبو دمتاوتو لبو تنها دستكانت عبد الله إمام دارمي دليت قال عبد الله صح إسناده طلع أو فرمودة سندكي صحيحة فرموديتي راستا لبون من لفرموديك تميمي داري رواياتي دكا تعليق لسر ذال الدوات الدوادر قال أبو محمد لا أعلم أحدا رفعه غير حماد لنم زاني كز أو فرمودي بمرفوع دابن غير حماد طلب برسياريا لك قيل لي أبي محمد صح هذا قال إيه بله صحيحة لا شوين يشي ديكا هلي متن راز دكاتو يقل فوائد كان أو يكا تناند هلي راوي كان لمتني فرمودي دا راز دكاتو أو فرمودي كا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود وشويسترين بروجبون بروجبوني داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود بهمان شيء نواجي داود وشويسترين نواجي لله إخوة كان يصلي نصفا وينام ثلثا ويسبح سدسا واتا نيوي شو نواجي دكت يقلس الشيء سي شو دنست والتسبيحات دكت سدسا يقلس شش بلام إمامي دارمي لكومنتي لسر أو حديثة دادلي إنما هو أنه كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه ويسبح تسبيحه تسبيحات يخويدك نك يسبح سدسا يجلس الشاشي تسبيحات بك حتى دلي هذا اللفظ الأخير غلط أو خطأ دلي أو لفظ آخري كوتايكي أو هليك هندك لفوائد زمانواني كان تنان لروي زمانواني وزور دار إمامي داريمي قصال سر فرمودكان دا دكا لبون منباسي أو دكا الإضاء للإبل والإجاف للخيل بس يشوينك بأسب أو بيدا وتري إجاف بلان أقبح حشتر بتسي بيدا قتري إضاء يان ضليل لفرمودي كلو والدخر والتجر تفسير كلمة التجر دكا للاني زمانواني وضلي التجر أطلب فيه الأجر وتدعوي أجر باداشت بكن لا شرح وشي مص مصا ضلي يقال للثوب إذا غسل مص مصا زر برجك أجر بشري بين قطري مص مصا أو يك كن بشي كن لو فوائد سوداني كإمام دارمي لكتابك دا باسدة كسبارت با كتاب أبواب كان وكباس مان كرت كتابك إمام دارمي بجولي كتب أبواب فقهي داينا أو أبوابانيك ك أو كتاباني يكم زار كتاب أو زار باشان لجير كتاب أبواب هجدة كتاب بازدكا لكتابك إذا لو أنا كدس بيدك يكم زار بكتاب علامات النبوة بلغ كاني بيغمبرياتي وفضائل سيد الأولين والآخرين وفضائل كاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أو زار دواي أو داتي تسرت كتاب الصلاة والطهارة وتي يكم زار بلغ كاني بيغمبرياتي فضلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دست بيدكا أو دواء أو دست السر أبواب فقهية كان كتاب الصلاة والطهارة دست بيدكا كالجير كتاب الصلاة والطهارة طبعا باب تدا باب فرض الوضوء والصلاة باب ما جاء في الطهور باب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تا كوتاي دواء وكتاب الزكاة دواء وكتاب الصيام باشان كتاب المناسك باشان كتاب الأضاحي كتاب الصيد كتاب الرؤية كتاب النكاح كتاب النذور والأيمان كتاب الديات كتاب الجهاد كتاب السير كتاب الاستئذان كتاب الرقاق كتاب الفرائض كتاب الوصايا كتاب فضائل القرآن بوشيوية كتابة كان هجدة كتابة لجير أو كتابة نشدة أبواب تدا لروي صناعي حديثي وزيادة قصيدة سربكين كإمام دارمي وكو محدثك وكو فرمود ناسك سودك لكتابكي ورد جيلي هندي زار هندي لو فوائدانا لو سودا نيكا لروي زانستي فرمود ناسي وسودي لورد جيلي ناساندني راوي ناساندني راوي كا ناس راو بوا لبو نمونا لفرموديك داكا لفرمودكا باس لودكا كا أخبرني رجل من أصحاب بدر يعني يقل راوي كان ضليك يقل هاولكاني بدر أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كجويل بيغمبري خوابه
لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. لو مجلس دانشتم للام خوش ويسترا لا لو يكتسوار عبد آزاد بكم. قلت أنا أي مجلس يعني؟ قال كان حينئذ يقص وتتسيروشي دجرا. قال أبو محمد رجل من أصحاب بدر هو علي رضي الله عنه. تتعريف أو رجل أو بياودك أو بياوي لأصحاب بدر شيء إمامي دارمي ليلة تعريف أو كسدك كبريتي لإمام علي رضي خوي لسربي لا شو نقلبون مناكاتك يقل رابي كان بكنيا باسكرايا وتا أبو عقيل. أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة. لتعريف أو رابي ضلي. قال أبو محمد أبو عقيل زهر بن معبد وزعم أنه كان من الأبدال وتا ديناسين أو راوية. لا شوني تشيديك بهماشي وباسي كسيق راويك بناوي أبو معاذ اسمه عطاء بن منيع أبي ميمونة كوات أويك كالسودة كان بناسان دني راوية كان هند زار تنانا حكم لسر راوية كان جددات لا كتيبة كيدا بويك أو راوية ضعيفين أو راوية زي ثقية. لبون من لفرمديك أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين. لو فرمديدا عثمان بن سعد تدا. قال عبد الله لكتب كذا هاتي. قال عبد الله عثمان بن سعيد عثمان بن سعد ضعيف. عثمان كري سعد راويتي ضعيفة. هند زاروكو بيشتش باسمان كتك هلي راوي كان روندكاته وكوي باسمان كتك ويسبح سدسا كدلي أو سدسا لكتاي كذا أو هلي. حليك بلام بخوي ما بستك أويك ويسبح تسبيحه. يا لا شويني شيتر لبوراس كنوي هلي راوي كان. قال أبو محمد رواه لا فرموديك دي. قال أبو محمد رواه معاوية بن سلام ومعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتا سندك راس دكاتوه أو سنة ذكية كم زال حديثة كيف يا رواية ذكا بلان باشان بخوي دي سنة ذكا راز ذكاتو هندك زال باسي سماع ذكا آية فلان راوي سماع إلى فلان راوي هي يانا كأويك كلا خالة زور قرنقا كان كفرمود ناسان زور بايخ كان بدا زور زال اللي فرمود بودا دو زريته كفلان راوي آية فرمودي لفلان شيخ لفلان راوي جيلي بوا يانا زور زال إمامي دارمي أو فائدة إمام بدا بخشي لكتابة كيدا سماع بستني راوي كان ليكتر روندا كاتو لبون منا لفرموديك دا كفرمودك. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم. قال عبد الله لكتب كذا هاتيا سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعني هذا الحديث قال سفيان أو حديثي له ابن أبي نجيح جيل نبوه تسمع روندا كاتو. لا فالمديج تدك سهل بن حماد قال حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة عن الشريد بن سويد قال قال عمر رضي الله عنه يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها. قال أبو محمد همام لم يسمع من عمر بينهما قتادة. همام سماع نيل عمر لنيوان يندر رابيج كهيك قتادة بوشي ولزوتشين أو سودة قرنقا كسودي لورد جيري لبو زانيني اللي حديث إمامي دارمي لكتابة كيدا روني دكاتو. يكلا خالة قرنقا كان لصناعي لروي صناعي حديثي وفرمودناسية ولكتابة كإمامي دارمي أويك جمع الطرق همو الطريقة كان همو فرمودة كان ليكشوين كو دكاتو وكو إمامي مسلم وكو إيك إمامي مسلم ديكا لكتابة كيدا كباشان إن شاء الله باسي دكين بلاب إمامي بخاري زور زار فرمودة كان بردك على شويني جاواز لبر اوي فائدي فقيلي وردقري بلان امامي دارمي همو فرمودكان ليك شوين دا لجيد يك باب دا كودكاتو. يعني هندك زار تعليق لسر فرمودكان بصحة وضعف وكويكا قوتمان لا فرموديك دا كدلي. قال عبد الله صحة اسناده. يعني لفرموديك دا مثلا لو فرموديك اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ضلي هذا اصح من حديث عبد الكريم وعبد الكريم شبه المتروك ورا اسرنا الحديث كي عبد الكريم كاو كسيتي راويتي متروكو فرمودناسان فرمودان لي ورنغرتيا او انا باش لكن لو فوائد لو سودانيكا
إمامي لا كتابك إمامي دارمي دا ورد جيري خالي تركا جرنجا باسي بكين لا كتابك إمامي دارمي أوش أويكا تخزمتك بكتابك إمامي دارمي كرا وتبا يخدان بكتابك إمامي دارمي للايان زانايانو يكلو خالنا شرح كدني كتابك أوانيك شرح كتابك إمامي دارمي أنكر دي كتابة كي بناوي الحل المدلل على الدارمي محمد نعيم أطاع كبشي يكمي أو كتابة لهند لصالي 1622 تابكرا وتا شرحك لبو بشي تي كتابك شرحي دي كي هي كبناوي فتح المنان شرح وتحقيق المسند للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نبيل بن هاشم الغمري كأو كتابي شرح كردية وتحقيقي كتابة كشي كردية لادة مجلد باشان حتى ملحقية الشي هي باشكويك بناوي إتمام الاهتمام بمسندي أبي محمد بن بهرام درهناني طرفكاني فرمودي فرمودكاني كتابك وتسرتاي كتابك كأولبو تخريج تخريجي فرمودا بكارده يك لو أنا كابن حجر رحمة إخوائي لبيل كتاب إتحاف المهارة كتابة شي مشهورة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة يكلو كتاباني كابن حجر ليردا باسي دكاو سرتاي فالمدكاني دردهيني لبو تخريج كتابكي مسندي إمامي دارمية يكلا سودكان لخصمة كرنكاني أو كتابا درهناني زوائدكاني زوائدي مسندي إمامي دارمي وتأوفر مدانيك أو تفردي بيكرده لكتابكاني تردا نية ابن حجر رسالة هي كناوي لنا الأفراد الحسان من مسند الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أو كدارمي تفردي بيكرده جرايتي وكلا كتابكاني لبون من الصحيحين داول السناني أربعة دا نية محمد بن سليمان الفاسي كتاب تأليف ذكا كبناوي جامع يعني جامع الأصول كتابة كان جامع الأصول كودة كاتو لقال مجمع الزوائدي هيثمي أو دوانا بيكو كودة كاتو لكتابة كيدا باشان زوائد كاني ابن ماجو زوائد كاني دارمي لبو إضافة دكا أواني كدارمي حديثة كاني أو زيادة لسر كتبي خمسة وهروة زوائدي دارمي لو كتابة دا دوانا بيكو كودة كاتو لكتابة كيدا باشان زوائد كاني ابن ماجو زوائد كاني دارمي لبو إضافة دكا أواني كدارمي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان وخوش شويستان إيمان داران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم زاري تريش لبرنامج كان ياوي رحمة بخزمتان دا قومه أو كان ياويك بريتي لفرمود جوانا كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم أموش غاري من دكان قسمان لغر دكان يعني شوازك رومان تي دكان كاتيك إما دلين فرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وابزانته بيغمبر صلى الله عليه وسلم راسته فوق سد لغر دكا سوك أهل حديث مجاريوان فرموه اگر تو كجويد دي فرمودو فرمودي دخين يو جوي رايلي دكي كأنك تعيش مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكو أول لقر نفسكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دجيه يعني وزور مهمة يعني تو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قصد لودك وتجيد لراقتي فرمودي أورو بري ظالم دموي أمشغاريكو ملي خلق بكم حسناتو تاكا كودك نوا كاري تاكا دكن بلام سبحان الله بلاشي دروينن زايعي دكن لدستي ددن او تاكانا كودك يوا لو احتفاظي بيوناكي لو ناي باريزي او فرمودي او رو بيغمر صلى الله عليه وسلم بيمان دالي اقاتان ليبي كنو يجيدكي كعبادتي كتايا تماشابك او عبادتا لدست ندي لروجي قيامة دابلين او عبادتك تو او ازركيتي بلام او تا او ازر روي بواسطي اوشتانا لو بيغمر صلى الله عليه وسلم لا فرموديك لصحيح مسلم دا هاتوا او اندب جوانی اموشگاری دکا او زا اگر بیویزد با تشویقی چی اصحاب بدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لأسنای قصه کردن دا همو جاری دی فرمو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دا زانن اوشتی یعنی پرسیار یکر او جاری پرسیار چی کر اتدرون من المفلس ایوان دا زوانن مفلس چی یا ای اوانیش لان معلومه المفلس اوی پاروشتین یا فرموینا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع مفلس لنا وإما أو كسي كوا بارينيا وكالا وشتو مجشينيا لماله أو مفلسة بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده لوان رون دكاتوا أو الشوازي تشويقا إيو دواتيك يشتن أو هاي مفلس بله كتي أو هانيا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ده فرمي إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة مفلس لأمتي من أو كسيدي لروج القيامة دا نيجي كردية روجو قرتية زكاة شيداية سبحان الله تتما شايكا يعني نيجي كردوا روجي قرتوا رمزانان بروجي بوا زكاة مالي خوايداية دولة من بوا كواتا كابرا بلام تشي كردوا تما شايكا يعني أو فرمو دا براستي معنية بهمو كسيكوا پیغمبر دا فرمي صلى الله عليه وسلم بلام ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا هاتوا بين صفتي لقر أخوي هنا الخرابة بين صفتي خراب أو أنا برز مالي إنسان لروج قيامة ذات يجددا حسنات كاني لي دستين أجر كاني في لدست ددن أو بين صفتي سيبا يجيك في غمر صلى الله عليه وسلم مزاري مبارك شيخوي لبو من بلي تا اما خومانی لی بپارزید چکا نویش و روشی و زکات من داو خومان استعداد کردو لبو روشی قیامت زور بسا چی بلام لو او حسناتانا لدست بدین پیغمبری خواد فرمی صلی اللہ علیه وسلم ویعتی قد شتم هذا هاتو و جونی بیه چک داو پاشان دا فرمی وقذف هذا بختانی بیه چک کردو و اکل مال هذا مالی کسیشی خواردو و سفک دم هذا خويني يكتش الرشتوا وضرب هذا لوشي داوا يعني اگر كسك او صفتاني هبي كباس ما كرت او حسناتكاني لدست دار الروج قياما ده تمشى خود كبزان لو بين صفته تندت يداهيا لو بين صفته تندت يداهيا كبيغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم قد شتم هذا زوني بخلق داوا تن كسي زماني خوي بين راناجي دائم جونه دا دائم قصي ناشرين دكا دزاني لروجي قيامة دا جون نويجو روجي و زكاة دبا يعني بقدر جونك لعالمي ورده قريوا اگر خلق جونيان پيدا بي بلام اگر اتو جونت بخلق دا بي نويجو روجي خود بدي بخلق دا
والله برزان او با يقيني دلو ديلم ايواهيا شوان شونيجي دكاتن شونيش بلام او شونيجي رغل دستي كسي شي دكا كلام على دانش تخوي ليكتي لوچ كه هر دستو سبيني باسي دكريتن زوري جون بيد دا او شونيجاني تو ادم سعد الشيرازي قصيك دكا رحمتي خوي لبي دا فرمي باب مهست ابو شونيجي كرت امش دقل لي هستا لا شو قيد ابو طلت ما شامان كردي شو قكاري دور برمان هيج في نبو دل بس اون دم قلت ما شاك برزان قلت بابا وعالمات سي هم يدري كلاك كتيلو غوري خو كسر الناس تو شو نجيب كاس كقولو بين يا مال دل قلت كرم خوز قعتش استانو استبا نك استابا بو شو قصب خلق بلي بس تما شاء مش قاري كيكا خوز قعتش استانو استبا هاك حرستي وش شو نجي دك يد بيو شو نجي زمانت باكا او زمان لون ده بيسا پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس يوم القيامه من ودعه الناس اتقاء فحشه خراترين كز لروج قيامت او پياويا كخلق خويله ده فارس لبرو زماني بيسا هر قسام كا زوني ده زونداش ده چي ناشيرنا اما گوريك من هي پيدل محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بجياني خو زوني بيه چگ نه ده داخل چي سر كرده هي او گوري هي تماشى زماني ويكا وتماشى زماني في غمرك صلى الله عليه وسلم هر حيفة مقارنة يعني اللي قيه كتير ده وشي عرب داري ألم ترى أن السيف ينقص من قدري إذا قيل أن السيف أحد من الخشب والله أقر أتبري الشير تيشتري لداري ولا قيمة الشير الدامة زاندية سكا مقارنة ناكري لقى داري زالوي بر زانم أقاد لي بي لما سلي جوندان حسنات كانت دبا تاكا كانت دبا باشا كانت دبا خود لجون بپاریزا والله خلچ کی جون د خزانه د لروج قیامت د خو اجر لی دستین تو خزانه کی لی دستین تو اجر کان لی ورده ګرتو خلکان کی بخشتي ببرای جون د دائما او بر او خوش کله روز قیامت برزا قیامت د صلات د نامینه نا بی جون برجی بیت وانای بی د صلاتي همود لی دستین نو او زو قرب سره او کسي اګن میجی کی بی اګن نیکد می استدینا ما جی بی دک او نویش و روشه کود کردی تو لوله دستی داده بشته چی ناشیرن و بزونه چی ناشیرن تماشا دکه او همو ازرو پاداشته خوی لدست ده خالدی کرولید پیاوه که زور جریعه قائده پیاوه که زونی پیاده قصه پیاده گو اویش جی دابه تماشا کردی جوابی نده او اتی لو جواب نده او فرموی صحیفه خوتا کود حزلیه او ها پریکه یچ چیتر لی امامی او بکر تو ربو فرمی قصه کت پیدا ری مات زونی کت پیدا دم لگرد بیت ناو قبری فرمی لگا من نه لگا تو دی یعنی او مفهومانه بر زنم او همان فرد کن مسلمان اگر آیت و حدیث پروردی بکه زمانی پرآو بی لقصه خراب لجون دان مبستم بیه جلوی دامنی شل روزی قیامت ده حسناتی خود بدی با خلق کت زونت پیدا اینه چونکه هنده کسی پناه بخواله پیوان لعفرتان برو بیبینه لمزیسان عالم پی پیده کنی بس خری چی جون دانه هر یک کشی باز کن دیان جونی پیده ده خلقوی لیاتی لی راعتی لی هر ناگرنو برام لروج قیامت الو مفلیسانه لو مفلیسانه که ندی نارو ندیر همو شدنیه لروج قیامت ده همو حسناتی خوی ادا بخلق لبر خاطری اوی جونی پیده اینه جا دوم ده فرمه وقذف هذا پیغمبری خواه ده فرمه صلی الله علیه وسلم بختانی شکر دو به چه چی دیگه ده برای زنم است او رو که بختان کردن بل نه و خلق ده فعلا تماشا که زور خلقیه و هلو گوری بختان به عالمی ده که بختان به آفرته که سبحان الله خلچه که یه بی اوی هیچ گناحی هبی تو جیر خاک بی اوی هیچ گناحی هبی آفرته کجرا پیاو هی کجرا بی اوی هیچ گناحی هبی لبر بختانی بختان چیه آخر چی دکه ایده زنی او کسی بختانی پیده که ایچن نخوشه خواستن ایستا برای زنم لسوشال میده زور ایسان اعتیادی شتی گوره گری بختانی اکثر بلاوی دکاتو ده زنی تو لگونه حکی بجلار ده بی آخر شتی بو بختانی بو با داعیه کرا بختانی بو با افرته کرا او حتی با کسی چی خرابیش اگر بختان کوده بی بختان بکا انسان لیستامتی ده احکامی روهه نبي انسان بختان بعالم يبقى يجي لعالم مكان
لیان پرسی گوتیان اگر یه شک مختام بکاو دوای تاچ کاتو گوتی برو منیش که کم لو بینی هی نه گوتی سری برا سریان بری پرسه پرسه انکر گوتی برو او تو کی همو فریده با برو او تو کانی پیو با همو فریده همو روی با هر یه چی بلایه چی دار روی دما چی دانشتن گوتیان جوابی پرسیاره که ایما گوتی برو او تو کانی منیش که کم لو خر کنو گوتی قربان شدی واناک با بردی روی فرم برو خری کنو فر يا اخي با نايتو همو بيني نو قلت همو بيني نو تنايتو قلت او نمني بختانه كبع عالم ذاك نايتو تشانابتو فكر دني خذ بكسك ازاك ايك كسك مردبو تشاوريك بروهر ولا قيامه دوار را وسايا هاي بختان سي بانك ذاك لولا رب العالمين فالورد قال خويا اوف يا بختاني بمنك بو بسبب كشتني مت دي تصورك بسن حسنات لي درازي اخه اندش ته خلق لنا خويدا افه بساده وساكرت مع شايدك اتو زانيك كسيك لنا وبر بوختان وبوزورشتانه روج قيامه سن گناه حد دقاتي بيغمر فرميت صلى الله عليه وسلم يچك لمهلكات يعني حفظ گناهنا انسان بهلاك دن يقل وانا فرمي بوختان هل انسان بهلاك ده بهلاك فريده تنا اقلي جهنم خوي قبر فنامنده لو تماشا دکن حتی ل تاریخ اسلامیش تماشا که پیغمبر یوسف بختانی پیدا کری عایشه داشتی ایمان دارم بختانی پیدا کری زوریجی عابد بختانی پیدا کری پیاو هر صالح و نمونه یکانن بختانیان پیدا کری خلق دبی خوب پارزی لوشته چی جویلی دبی بختان کدنش ته چی زور گوری برزان لوی خود لی بپارز تری مبا اگر دش زانی کس کم مبرو گردنی خودی پی آزاک ول ناو هر معالمی بری امن بختانم بفلان کسی يستدر ما مستا زحمته إيه زحمته والله بتسي قيامته هورد الدكان لقى لي داني تيدا قي واد لي أدن دارد للروحية أدن تي باشا لو أخر باشا أتواد كرديا ناكري ونيو بسي بري بختان بكسكا كرد والله أو قلع آسانترا قسم بخوا آسانترا عقليا فكري لي بكو آسانترا بري كاكا بختان بكر نمزاري قردن ما زاكا وطواو لكن همو عالم جوا درم أوي أمن قوتم در باري فلان كاز بريئة وانا بابا خداي لروجي قيامه دا ساق درسي برو گردني خوتي في ازك برو خود بي خو مالي قرب سر باب قوي قيامت انجيني تساود في دكوي كتب بختاني بعالم دكي سند حالتي شي ناخوش لسر او كسا او جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي واكل مال هذا مالي خلش شي خوارد مالي شي جيكي شي خوارد اوان همو بدقق سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نويش و روشي و زكاة كشي كدايت ليد دبن مال عالمي لو دخوي يعني بس تماشا فرمو دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم آموش قارم لو خلقية كمالي خلق زفت دكن و ديخو پیغمبر فرمو صلى الله عليه وسلم هر کسي مالي خلق بخوا بسند خواردن ها بس کسي دبنه سند دخوا بو قرآني او مال ايمنه دش زاني ايمنيا فرمو اگر ايوي نبي پیغمبر اخوات سفر صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار بهشتي لسر حرام به وآقري لبو واجب به بسيطة نو آقري جهنم وإنسانا تنك صندي خوارد بدرول ومالك بكاته إخوي حتى إيرا فرمودك طبيعي بس تماشا من آموش قاري كم لوتسيا فرمين يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا أي پیغمبر اخوات صلى الله عليه وسلم أدي أقشتكشتي شي زور قد كبي آسان بي يعني شتيش كم بي سندي لسر خوارد بي كسكا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي وإن كان سواك من أراك لسر أو دار سواك وبيكري تسن بي لقديما بيشتر دارو شتر قل زور بسواك فرمي يك دار سواك سندي لسر بخو بل إمن إيتو نبي حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار با أوشتاقش كشبي کودسی سوندی لسر دخوی اتوزانی کلامی خواب کردینی لو خواردینی مالی خلچی دا خواش لروج قیامت دا راد دگری دلی او سویندی بناوی من خوارده توابو نخیر توابو نبو درو بو بدرو مالی خلق بخوی بدرو معاملات بکی بدرو فیر لجن بکی بدرو فیر لعالمی بکی بدرو خودوانی شانده پیاوی چی چا چی چاگ نبی او شتانه مکت برزان او خواه زور خوتان بپارزن لمالی خلق او مالی خواردی تا برو بیدو برو گردنی خوتی پی آزاک
برو حق كان بجرو برو صدقي زور بك برو استغفار زور بك اگر كسا كان بردي دعاي زوري لوبك صدقي لباتي بك خيري لبوبك اگر ورسشي ما يبرو بدو ورسكي باو حقد لسرين من اللي بروش قيامت ده كور مال خواردي خلق قلق قوري خاصة عندي كسي مال يتيم دخوا من دالة قسكي مال أو يتيم دخوا خواهي قولي فرمي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا هركز مال يتيم بخوا أو أهقري دي خواتم بأكيد لروش قيامت بدقي قرآن خواهي تفرمي يا عندي كسي مالي خشجي دخوا ميراتي ناداتي إلو دخوي كاكا إيو مالي لو دخوي إيزاني لروج قيامت دا أو خوش كدي ريك أو تشاكا وحسناتان إخوائي حق كان بدي بيدني نويش بدني روش بدني زكاة بدني حمو إذا بردري لوي بري زانم زور في ويستا آقاد لخوبي مالي خلق بلا حق نخوي قال لك خطرناك آخر لو چي دخوي تجلو أولادا كانتي دبيد وايا باشي مرديني تو أتو دقرنو ليد ددنو أوانج مالك يبيد أخو لوي مالي هيس كاس مخو مالي خود بخو بلام غصب مالي خلق مكا كذا فرمي وأكل مال هذا مال يعني شتيش قوتيا كم ترين شتيش بيدي قرتوا مالي كسيك بخوي بنا حق بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم حتى دروس نية مالي يشتيك بخوي إلا عن طيبة نفس منه إلا أقا كابرات ضليب يخوش أقنا مالي عالم مبا مالي خلق مخو قناح أحد دقات أهقاد ليبي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم جاري يقدن كقسبي دزدائي فرمي نازانم أو قسبه صدقية يانا أي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أقر هي صدقة بات أقر حونا بات فرمي أقر ترسي أو منبع هي صدقية استادم خوارد سنك صدقات الزكاة لسر إيما حرامة أو دن كقسبش ناخم نخو هي مالي الزكاة بيتك الزكاة لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم آل بيت حرام ونعبا الزكاة والبقرة فربي أو قدن كقسبا هي ترسم هي زكاة بيت داينا ونيخوار دا الصلاة داري استا مقارنة كم بتس سد في بلن باشي أو دن كقسبا هادن كقصب ويا بارو ويا دولار ويا عرض ويا زبي ويا دنيا ويا بن عرض ويا نفط ويا أوه مشتانة دخوي أو زم السير كم لو نايك كسك ده إخوة ده تزيد بعد سيرم لو مسلمان جيل ونفام ده كبدوي ده كبي أوه مدزي ده كا في شوان إما في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم يقدن كقصب نخورت فرمين أخو أموالي مسلمانان بي هي خلق بي هي من نبي كشي أو همو مالك دخوات عالم دفاعي لي دكا بدوي دكا بي لقري دبي لكاتك دبزاتو لتسجي جاويك داي زالوه مالي خلق مخو قيامته آقاد لي جا بيغمر دفر مصر صلى الله عليه وسلم وسفك دم هذا خويني فلان كسي شي رشتيا قرب سرت وكسد لوكوش بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي دائريك من هي خر إنسان حرصب كهلنا أو دائريه فقط أقر خيني كسيش الرش دروات داري لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والله خوش بقتله كساني كسين كشتي خيني كسين الرشتي هر لو دائريه داي لو دائريه داي قتل أنزام ندي دست نست برايا چو مسلماني خود بكشي خين رشتنش بس بمعنى أولنية كابرياك بكامل بكشي تقويلي هذا يعني خين لقلبي داديتن أولا حموي وسفك دم هذا مما تخيند لك سيكنا زور كسي لخيزان يداتا خين لجسمي ديتا داري أي هاوار أو إنسان بيت سبيه زميرك تدينه قو هاي فير كردو تسبر ورده قوي كردو آفرته شي قناح لبردست الداحية أخزاني لروج قيامت تسليه كان تزاني كورات دا قرنو زليل دا كان تندين ملايكة اوها حقي او افرتا اللي دستين نوا خزمة كارك يشي للصحابة دا فرمي لين دا دنقق لبشتم هاواري كرقوتي خواه قلق لطوبة دا صلاة دا ثلالوي او بندية استا خزمة كارك لبردستي دو دا دارك اورم داوديتم بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي كل خزمة كارك دا لبردست دا فرمي يا رسول الله لبينا خواه آزاد بي فرمي آزاد نكر با اقري جهنم اتويدا قرتوا لسر يك جاري ليدا دالو يخيني كزنرجيني باشا البيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم
وضرب هذا لوشي داو ليدان لي داو هر ليداني بغدر بي بنا حق بي بظلم بي لهر كسي چي بده الى روجي قيامة دان ويش روجي كدين ددن او كسا زاما او اولي دانا عموما برزانم تبي انسان اقالي حتى ما مستايق لطلبيك دا خواشا اذا الروجي قيامة ميش روجي لي ورد اقرب بلان بنا حق نقلبو تأديب لبو ليداني تأديب مان هيا مال الشرع داها مانا نقولي لو ناكين بلان زل ليش لي دا بلاش داريش لي دا بلاش او الروج قيامة دا او كسا حقي خوي لو ما مستايا ورد اقرتوا بنا حق لي بدا قناح شو عندي كسي شي زور بيسا بيلا وفروردانية وإيهانة كردنا وليدانة ودر كردنا ده بي إنسان آقاي لي بي إيه زب يغمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم نصا سده فرمي ده فرمي فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار خواهي قولي بنام أمدى يا رب تفرمي فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي او بينس كسي باش ماكر او تشاكي ادريته او تشاكي ادريته او اند تشاكا ادريته او ددريته اوه او ها تشاكا كان هم توزع ذاك الكاتي تمشى ذاك كابريك نويجي كردي روجي قرتيا زكاتي دا يا بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم هيتي لتاكا نامينيه هيش تاخل تش مايا لي دايا جوني بي دايا بختاني بي كديا مالي خوار دي عزيتي دايا فرمني يا ربي اخويا هشتا مش حق ما لسري مايا بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم جناحي اواني جدين ديخن سر او نفرا بجناحي خويو بجناحي او خلقوا او انسان اخوا فنا من دا دست اجري جهنم ده زورتو تماشا كمريزان شاكته او هم شاكته ابو كود كردوا هم دا دستي خلق جناحي خلق شتينا هنا تسر خود لو چون در دسي لو اجري جهنم لو اجري جهنم كدلين دوزخ دلين اغلي جهنم بس لقيامت داك تساوت بيدك او زاد زانيش خويا غور بنام بدا يا ربي لو اغلي دوزخ لو صفتنا شيرنانا لو حسناتك كويدك انه بيدين دست خلق خوا بنام بدا يا رب العالمين لكو تايدا فارم ولا خويا پروردگار رب العالمين يا ربي خويا او ساكاني كويدك انه يا ربي خويا لدستي ندي او ساكاني كويدك انه يا ربي خويا بيلي من راسي او تاكو او باشاني دي كين خواهي منفعت وسودي هبي لبو من لروج قيامت دا يا ربي خواهي لداكو باب ما خوش بي لمردو كان ما خوش بي يا ربي خواهي طلق افران ما انبركي لنوري قرآن بيروس برايتي لما بين ما دا زياد كي يا ربي خدا او كردستان ما لبو بباريسي يا ربي خواهي اوين لناو او ولاتي ايما دا تاكا خواهي تاك تريب كي اوين خرابة خواهي هدايتي بدي اقا هدايتي نابي خواهي امانتي روحي لي ورقلي ولكور عباد بلادي بكيو رواني قبرستاني بكي يا رب العالمين يا ربي اخويا كسي تاق لنا ومن دا زياد بكي توبي توبا كاران من قبول بكي قنزا كان من هدايات بدا بيرا كان من آخر خير بكي سر فرازي دنيا وقيامت من بكي لرو رشي دنيا وقيامت دا بمان فارزي يا رب العالمين لرو جدو اي دا لفردوس العلا لقر بيغمبران ورازقويان وشهيدان وصالحين دا كوما بكيو آمين آمين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بريان وخشكاني بريزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس استاشي الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمت في بريز وخوش تويستا لباسي كيت لباسا كاني شركا في خشاد أبي نوا ديارة لواني رابردوكم على خالكي قريم من باس كرتاوي كوتمان شون بتقشت نوهو زكاني عربو وشون عمري كوري خوزاعيش لری خولکانی خوای ناو آگرا اسوتین دیو عذاب دی لسروی کوا او بتینای ناو خاکی عربو هو زکانی عربو بپرسی دستی پیکر و دوای وجب اسما کن که چون بتکامو مسیاست و شز بت او کعبی که ابراهیمی بتشکین بنیاتینا هجرتی کردو کسوکار و زیدی با وابری بجهشت دوای وی که ویست همی سوتینن لپی ناوی برز راگتنی الله سبحانه و تعالی و دجایتی کنی او بتانو او شریکانی که بولا دانو بلان دوای وفاتی خوی او بکوا کعبی بتشکی ابراهیمی بتشکیان بوبا شوینی سیاست و شاز بتو پیغمبر اسلامیش محمد علیه الصلاة و سلام کبسیان ضبطش دقت و سلی اسماعیل کری ابراهیم علیه السلام و سلامی خواهان سر به بتکانی دیسان و ناو برده و کان حمدلا بتکان استاب شیواز بروفسار نماون که بپرسیم بلام هاو تاو هاو شیوی تره یک شیطان همو چاخ و سردمیت کومال شریکی بو خواه درست که تا خلکی ببرز و پیروز رایان گرن و بیان پرستن دجاتی الله سبحانه و تعالی زانین آیا هاو بش بریادان لهر دو جورکانی توحیده رؤده هر دو جورکی توحید یا خواه پرستی رؤده یانات که توحیدی ربوبیت و الوهیت پروردگاریتی و اروابیتو چونیتی پرستی الله سبحانه و تعالی پرست رویتی زانین رحمتی خواهی گوریان سیف فرمون جاری واهی او هاو بش بریادانا لپروردگاریتو صفت و ناوجوانکانی خواهی پروردگار هست و کوئی که انسان کسی که تر به روزی در بزانه لگل الله سبحانه و تعالی که روزی من پیه بخشی خواهی پروردگار لقرآن فرمی براو خوش کباشا کانم این الله هو الرزاق ذو القوة المتین براستی خواهی پروردگار خواهی روزی بخش و خواهن هزو ده صلاتی بتوا و یان برنامه یاساکانی لغیری برنامه خواهی پروردگار ورد بگره و یان برنامه خواه لگل برنامه دستکردکانی انساناتی قلب کن امش دي سانوا ليرو اتشتو ناو شركوها وبجبر يعدان كخوا فرمي إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبد إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم براستي بريارو فرما الروائي جغل أخواي فرولغار شعاني هش كسي كتنية فرماني شيداوة جغل ذاتي خوي كسي تنة فرستي واتا سبحان الله الحكم كي خوا بفرسن حسابي بوكرا وكالنجياتي الله حكمي كتر بيداس كنبياني وهر اوش آيني برنامي فسند راست ودروست بلام زور بي خلقي امراست يعني نازانو ولي بي آقار هروا فرميه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين آقا دار بنو بزانن كوا هرچي بديهنانو بريارو فرمانيك يا هر بخواي پروردگارا پيروزو قوربي ذاتي الله پروردگاري همو جيهان همو جيهان يعني جادي قدر يلا سبحان الله خلق چون ليدي قدر ألا له الخلق والأمر ام آیت کفایت بو خلقی کوریابی چون همو فرمانه گردونی کان بو الله آگارینه تو ندرس کردنو جیانو مردنو هل صوران دنی بو نورا ابی اول امر او خلقکیه ابی فرمانی تشریع کش که امرکانی الله سبحانه و تعالی هر بو الله بگرند تو نکشون یاسایی که دست کرد که نکشون هوا هواسی خوب که پناه بقای نک شریکی بو قرار بده بو ابینین خوی پروردگار قرآن فرمیه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أيواني كباورتان هنا همتان بطواتي ونجير ساي إسلامه فيريه همو برنامقي بجوانيب كان وشويني هنقاوكان الشيطان مكون شون كبراسي أو دجمني أشكرا إيواني آلي رخطرك دس فيك كابرا خوي بمسلمان زاني والله إشتا إيمانة شوتاني وضغيرو ويه الله فرمي ايو كسيك إيمان ديناوا بطاطيب شو ناوي سما طاطيب تسليم برنامقي خواهي پروردگار هربو إلا شو انتا فرمي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هر كسي شويني او برنامه و پروگراماني تربكوه جغل عين إسلام ولي ورناهي ريدا فرمي وو كسج لدو عروجا لدو راو خسارت من دكالا خسارت من ديش يعني شي وعت شوينك هي دوزخة فنابع الله قلي هربو يكاتي كباسي نصاني كان ما بو كان فرمي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله جا خلق وازن كباتي كباسي بتفرسيه كريان ما شريق لا دايت خلق ب
بس دلو مشکو هوشی بولای شیروا بولای بتو دارو بردو امشتانی که خلقی پرسی و مانگا او بابتوشتانه الان انسانانی کش اپرسین امرو کن ایازو بیدا حتی و تا قشبوا مالو مکانیان بو پرسراو نجاتی الله اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فرمي الله سبحانه وتعالى براو خوش كبر اذا كان جاور جولك كان زانه خو پرسته گوشگیر کان خو لكن بهو بشي خو پروردگارو به پروردگار يا نزان به ارزي خو حلال و حرام كان وحرام شان و حلال كان جاء من شفر من الكشان ابن وبجيانك ربنا دعيتي فلسطيش بو عيسي كور مريم كان كبيوانا بخوا كوري خوا روح القدس العياذ بالله لكاتي كوان فرمان نعم فكرة وكواد بندايتيو فلسطين تنها بو يك فلسطاو كان كالله سبحانه وتعالى كهيج فلسطاو كي راس نيج قلو فاكو بيقردي بو اوي كأي كان فاكو بيقردي بو الله لبرامر اواني كي كان هاو بشي خواي فرورتك ويبراو خوش كبر إذا كان من أبينين لسدمي في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام عدي كوري حاتمي طعيها تو لفرمودية كفرمي خوالي رازي به كاتك تشوت خزمتي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم في غمري خوا عليه الصلاة والسلام خاتي جاورا كاين لقر دنيا بيني أي بيجو كبيت المسلمات صليب قيل من يابيني جام آياتي بس الأخير ده كباس مانك جا عدي جوتي أي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام فيمن نان فلسطين في غمري خواش فرمي عليه الصلاة والسلام أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه أيويك أخواي جور حرامي كده بوتاني حلال ناكن جايوج بحلالي أزانا ووشك حلالي كده وان لستان حرامي يكن جايوج بجوانكن كان بله في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي فتلك عبادتهم أأوى برسنيان كواتا قرتوش تيخ الله حرامي كده لقرآن كسانك بوت حرام بك او بقصي ام بكي يان بفيت شوانه وحرام وحلالي كابوت بقصيكي اوكو فلسطيني انواع با او داوي فلسطيني شي نكربي جاري واشيا لفلسطين بنداتي كدنا لتوحيدي دو ما دس فيك اتو جوج هاو بس بغي على الكبرى وخش كبار شكان وكوي كوا انسان كسي كيتر با روزي درب زاني لقى الخوي فرورد يعني خوي جورج فرمي ان الله هو الرزاق ذو القوة هو الرزاق ذو القوة المتين فراسي خواي فرودجار خوي روزي بخش وخاون هلد صلاتي بتوا يعني من الزور زو ختن كإنسان مسلمان أجر وريانا به توشي كارسات يك الشيطان ريجا كان يليت يك دا برو تواني ما براستي ويبينين زور بي شرك أمتا كان يبيش بيستاميش لبن دايتي كنو برستنا أبو خواي جورا فنامان شون كوان بزورين كوليان لو ناكل كخواي فروردگار كالله سبحانه وتعالى هر خوي بديه نرو روزي بخشو جيان بخشو مريان نرو هل سولي نري همو بونا ورا وانو عنين كاريان ناكل وكوليان ناكل يساش عنين كسي كي موحيدة بيشتي كي وعبولي دعي هر او خلقي تريش كوتو تناوشي كو جواب يداتو عاتي شون كأزاني نابيهم دنيا يببي خاونيك وخالقي هل سوري براست كسي عاقل حتى لا أوروبا جلبي بلا سوي أمها مدرس كاو درس كاري كبي كامي درس كدبي عقلي عقل آواية كبهوشة والله أنت الآية شو نتي برس نقيد نجوري دومي توحيدة كاي دوزيت ويانا أو خطرك خاي فرودي على القرآن فرمي قل لي من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ماشا سيقولون الله أفلا تذكرون أن والله أخوة درسي الله درسي كدو أويك لنا أرزايم أويش كأيبين بتشاي خطأك يدرسي كده يعني الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله قل أفلا تتقون قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول لله قل فأنا تسحرون أي في غمرة صلى الله عليه وسلم بو كافر بباورانا بلي آية الزبي أويش كتيدا هي كي أقل يوزيرك وش يعني همي ملكي خواهي فروردگار بل آية اتر بوچي يادوري ورنابل فيام بل اي كي فروردگاري حود آسمانا كانو عرشي گوريه بل همي هري خواهي فروردگار توش بل آية اتر لينا ترسن خوتان نا پارزن لنا فرميانا كاني خواهي كفرماني كردو بشتيا كليدو كونو قدغي كردو خوتان نا پارزن بل آية كي پاشايتو جلوي هموشتكي بدستا
لكاتي كهر أو فنا بخش أو كزنات وين سزاي أو كسبنا أبدا أجر إيوه أزعلن جوابه أما شلون شيء هم أنا بنسي الله سبحانه وتعالى تخش من آية تشون دخلت ينو فري وأدري لكاتي كأمانة شو ميزعل زانا الله سبحانه وتعالى شم بزي وندكاني بلا خش كبر إذا كان أبوش يوازا جوانا مرحلة دوي مرحلة في غمراني نار دواري كبر وشنا كاتو تحيج دليل يكون تسولين الرجل قيامة هربوا إلى شوين ترى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون أفرمي أي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم محمد في أمبلي كي هي لأسمان وبهوي تشكي خور باران ولزيش وبهوي خاك أو هوا ورزق ورزي تعم وفران بيانه یان کیه خوانی دزگاه کانی بیستو بینین تام بی؟ یان کیه زندو لمردو در بیانه و مردوش لزندو در بیانه؟ هر وای کیه حصول دادن و تکبیر کری هموش تیلم بونه وریا؟ جا بینی خلقی لبرام برام پرسیارانه یا همویان الان چی؟ الله سبحانه و تعالی کواته توش بیان بله اینات رسن لسر انجامی یاخی بونتان آی خونا پارزن لخش موقینی الله سبحانه و تعالی جا اما ای خوای پروردگای راست خنه ایوا باشه دوای حق راستی چیه جگل بون بایو سرگردانی بوتانه فهمی خوایی یتن یو بوبی ناکنو چون لا د دین ری بازی حق و ری بازی پوچلو باطل براسی الله سبحانه وتعالى شو انت فرمی ولا ان سالته من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فانا يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالته من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون أفهمي خواهي فرود قابلا وخش كبر زكان بيقمان أقل برسالة بباورة كان بكي كي أسمان كانوا زيب دي هنا روجو مانجي فرام هنا بدل نياي بيدو دلي ألين خواهي فرود قابل الله سبحانه وتعالى دي تتشون لا أدين لي أخوة فرستي وتشون فريو أخوان مراستي الخواهي قوري كوا روزيو خوی روزی خوی فراوانه که به هر کسی که ویستی لی بله بندکانی خوی ولی هر کسی که جویستی لسر بی ایگریتا و با تاقی کنوی بندکانی براسی الله سبحانه و تعالی به هموش تیگ زانایه و اگر لیشان بپرسی که لعصمان و آیو باراندوه جا زیوی پی ابو جینه تا پاش خاموش بون و مردنی زیوی که ای بینی و چایی خوموشت بونی و با دلنیای علین الله سبحانه و تعالی توش پیان بله سپاس و استعیش بو الله سبحانه و تعالی که آواد دان بده صلات یعنی نخير بلكو وانا الزور بيان عقلو وشوجي لنا خلق عرقنا بخواي جولاد هربو يفرمي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم بيقمانا قبرسيالة بيباوركام كي أسمانا كانوا زيبا دي هناوا لو الله ما بدلني يعلن الله سبحانه وتعالى بارا دستي الزانا بدي هناوا أبو شيوازة براو خوش كبار زكاني من أبيني كافرا كانش مرشيها كانش دانیان بونا و کوا آسمان و زوی و سرجم بونا و مخلوقات جیاندن و مراندن رزق و روزی من الله سبحانه و تعالی بلام لگل یه هاو بشیان بودانا و شریکیان بودانا و بوی ابینی جیوازی که هی لگل وانی امرو که حب راستی همیشی ابینین بس هر دجایتی شید اکن پناه بخوای برون گردن او جابزایم برای خوش کبر زکانم ایا جورکان یخوا پرستی هیچ پیوندی کیان به یک و هیر ولا معلين باله جوركان يا اخوا پرستي همي پيوست فيكو وات اگر كسي جوري كي ناتوبي او جوركان تريشي دي ولاجي مو بيد توحيد شار زعلي براو خوش كما شقي ابي بزاني كوا جوركان توحيد شيو والله سبحانه وتعالى بو شي وازه پرستي كلا قران وسنته هاتو شوك الله سبحانه وتعالى كبدين لي همو بو نوربي وروزي بخشو جيان بخشو ملينر وهل سولاني همو كارو باركاني بي هر واخواني همو ناو صفاتی که جوان و برز و توابه او بیقبان هر ایو شایسته همو جوان پرستون بندایتی کرنه که بتاکو تنها و هیچ کسوشته که شایسته اونیه که بکرته ها بشی الله سبحانه و تعالی جانه براوی براو خوش کبار زکانم هر کسی باوری به اخواه پرستی الله به سبحانه و تعالی لپروردگاره تو ناو صفات جوان کانیه او بیقبان ابی هر ایوش بپرستی و بندایتی کرنه شر بوح و الله انجام دیر لتوحیدی پرستانیتی شا بلام اگر هاو بشی با بریاده لپرستون بندایتی کرنه و بلغي لسنا طايب باوري لسنا فرورد غاريتكي چلناو صفات برزو پيروز جوانا كان اخواي فرورد غارة ها
هەرو پێچەوانەشەوە. کەسێ بڵێ وڵا هەموم شتانە ئەلا دروستی کردون بەڵام لەلا لە جیاتی ئەلا بپەرسی و شەریکی بۆ قەراردا بەڕاستی. بەڕاستی ترسناکی هاوبەش بڕیاردان لەوا دەرەکەوێت کە گەورەتنی شتی ئەلا سوبحانەوە تەعالا قەدەغی کردووە لەسەر بەندەکانی هاوبەش بڕیاردانە برا خوشکە بە ڕێزەکانی. هەروکو چۆن گەورەتنی شتێکیش فەرمانی پێکردووە یەخوا پەرستی تەوحیدە بەڕاستی. وتعالى سبحانه وتعالى القرآن فرمي إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. راسي الله سبحانه وتعالى هل جيز لو كسا خوشنا بك هاو بشي بو الله بريع الدعوة بيج قالوا همو تاواني تلخواي جور خوش بيلي وهل كسا كيش خوي بيسي بسلي وهل كسا هاو بشي بو الله بريع بدا أو تاواني كي زور قوري بو خواي جور هل بستوا بزور بريع ويلا شو انترا فرمي إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سيك دو جرم آية دو باراكات سبحان الله لسورة نساء آية 48 لسورة نساء آية 116 وما يشرك بالله بس لما أنا لو يفهم أنا فرمي وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هركس يا بجب أخوي جور أنجام دا والتواني كي زور جوري بأخوا هل بستوا مختاني هل بستوا لو تشاف وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. راسير كسي هاو بجبو الله انجام بدا او قمرابوني كي زور زور خراب قمرابو فنا بخواي جولان ويبينين سبارد با نصران يكان كا عيسى ينكر بخواه كوري خواه فمن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. اوانا بيباور من كوتيان خواي جولا هر عيسى كوري مريم العياذ بالله بس بوي كوتيان عيسى فنا با الله أقري سيك خوايان كتب شيء بعيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا نرى قدار من عيسى خوي رازيني فيه سلامي خوينا سلمي وهركس يك رازي بيه بوي كلو فرسي خوشي بعنقشي بو كابيت الطاغوت بس بيغمران صلاة والسلام وكو عزير سلامي خوينا وكو عيسى عليه السلام اما خوين بريء انه ويكي خلقي لجاتي الله عن فرست بويا ناس نرزي طواغي طواغي بيه قداري وحالتها نبي ان شاء الله رون كريتو خلقك يا الله نصراني كان كافرني نافع الله يقول الكافر وتعالى الله فرمي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. سيك دعاتي أبواب جهنم زور زيادة خلقي بانقشا كابونا ودوزخ بنا بخواي جيونا بني ببيعي كبخوشي بزعني بحساب بو حقش بانقانك بس بو رازي كرني خلق تأويلاته ما ناقور كيو دس كان كرني ودينا آية كان بعقلو آرزوي خوي تفسيره كان عيازو بينا ويبي الزور وليابي بتاتي ما مصابع خواسة كان لقاني توحيدك ورون كردوي الشريقة لدانا مراست. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم سبحان الله. شو ما دري أنا خاتم أو أنا بيبارون كوت يا أخوائي قولر عيسى كوري مريم وعيسى كوري مسيحيش أفرميتش عيسى مسيحيش أفوان أفرميتش عيسى كوري مريم أي بني إسرائيل تنها أخوائي قولر فرسن كفروردقاري منو فروردقاري إيوش أهوى تأكيد يكاتب بيها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أو كسيك الشريك بو الله قرار دا فنا بخواي فرمزيان الله سبحانه وتعالى بهشي لسقد غاكا ومأواقية كابتشي بآقر وما للظالمين من أنصار واستنكالان هيتش يارمتي درو سرخري كيشان نابي فنا بخواي جولان هروابا بيغمبران وباور داران جفرمي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. براسي بوتو اي محمد صلى الله عليه وسلم بو اواني كبيشتو وحي ما روانه كدوا تو اگر هاو بش بو خواهي كوري بريار بدن او كارو كدوا كات انا مي فوشانا بيتوا لدوا رجع لخسارة من دو دورا وكانا بيت ويبينين عبد الله الكريم مسعود رضا ورحمتي خواهي السلام فرميه في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرميه من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هر كسي بمريتو شتيكي كربيت هاو بشي الله سبحانه وتعالى هو شيطنا غادري دو سخوا ونفر مديك جابري كل عبد الله توفى من رزاق رحمة إخوان الأخوي باو كي بيه أفرن بيا جات خدمتي بيا غمر إخوان الصلاة والسلام أي بيا غمر إخوان الصلاة والسلام أو اشتتشي كات خات أجره وقت ناو دوزخه ووشي كي وقت ناو بهشته لا يجيب قرب مزاين بيا غمر إخوان صلى الله عليه وسلم شون جوابي أم بيا وادعته وفر مي بيا غمر إخوان فرمي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هر کسی بمیرد و هیچ هاوبشی که به الله انجام نداده بیاید چه تبعش تو و هر کسی که بمیرد و شتی که بیته هاوبشی خواهی گر چه تنها عقلی دو زخم وی ابینین ابو ظری غفاری زار رحمتی خواهی گری لسر بیه افرمی پیغمبری خواه فرمیت علی صلی الله و سلام اتانی جبریلو
فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. جبريل هاد بولام ومجدي بيدام كوا أجر هركس يلا أمتك مردو هاو بشي بو الله أنجام ندابو أواتي تباشتو. أبو زريش فرمي منشتم أي أجر دائم في سيكا ينزيبك فرمي وإن زنا وإن سرق أجر تي دائم في سيشيك بيو ينزي شيك دبي كواتا تاواني كبعيد إنسان اگر سزاشی سر خواهد دوای او که توبشی نکبیم مرد بیه حدی نسنج بر جن کرده ایلار خواهی خوش ده که تبر مشیتی الله بس شری قرار دان لی خوش بونی نیه برای خوش کبرای زکانم وی پیوسته انسانی مسلمان زوریابی لوی که وار شیطان بلاریا بیبا و ریگ قیلیت یک بده بر براستی و بی آگاه دار بین برای خوش کبرای زکانم انسانی مسلمان ابی ثابت بیله سر عقیده و توحید کی و خوشی بدون بگه لشیرکو هاو مجبوریار دان و الله سبحانه و تعالى يرى كوتاي بواني ام جارش باني دعوة كاين الله سبحانه وتعالى يقول فرمو بيتين ان شاء الله دعوانا كاين دعاتوا اجي نسر طوال كري باسا كان اغمير اخوة فروردقان وبردوام بي نسلي الله يعمتي مان ده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حتى وكو القريكي تربخواي جولتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا قادر كده وكده ديفيد شبو حاج خلقان شي زول لهم ولا يك ورجان شاري مدينه بو اوي لقل قولتين في غنبر يم سارزا بزان المناسيك حد شلون بانجام بقين في غنبر يقوى عليه الصلاه والسلام للروج جيب سبينج ذي القعده روج الشمه احرامي لبك نجيبو نيوريبو كردن بشوار لمزقوتك خوي هاو سراني هم لقل خوي هنا بريكوتن بو عصر جيشنا ناوتي ذو الحليفة لو نيجي عصي بدور كعاد بو كردن لو لا يداوي سراحتي كربوي خلكان اواني دواك وتن بيب قنوا نيجي مغرب كراو عيشا كرا بدوان لو مانا وخوتن لو شودا خواي قولي مهربان هوالي بو بيغمبر نار بياني بو هوالكي جيان فرمي اتاني الليلة آتي من ربي كسي الأخوة لا إخوة وهاو بولان بيجي أندم فرمي صلي في هذا الوادي فإنه مبارك لم ناوشي أن يشكى سنك أمشي وناوشي شوينجي بيروزا واجبلي حجة في عمرة بنيتي لبيك اللهم حجة في عمرة نيجي بياني بو كردن لدوين نيجي بياني واشتركاني كأمادي كردبو بو قرباني ودياري لما الإخوة هموين نيشان كردن پاشان خوش شد از جاقزی مبارکی دهینا و بونی خوشی هر گران بهای بکر هینا با بون خوش کردنی سری مبارکی و ریشی مبارک احرامی لبر کرد نویجی نیوار روی با کردن لبه لدوائی نویجی نیوار رو سواری پشتی اشترکی بو سپاس استایشی خواهی کرد كاتي وشتركي هستا روبا قبلة وستاني فرمي لبيك اللهم حجة وعمرة أجا فرمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك هم خلقان لدوايا ووتيانا وبريكوتن دان هزار كز لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم بريكوتن أو سلوتيان دوتوا بيابان وتشيا ودول ودشتكان همو إذا لرزين لبردمي تلبيس بيغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابة لبدا جبريل هاو فرمي خواي قورا فرمانت بيدكات دفرمي مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج بها ولان بلي دنك برسكنا وبلبيك اللهم لبيك شنك أوا سروت دروشمي حجو جواني حجو بمشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم و خوشي شي ساده لنا او خلقان دا بريكوت بسفره شي دور لرقا دا نخوش كوت نخوشي الشقيقة و سريا شقيق بو هاتوا بو يلي شي لنا و شكان دا لاي داو كلا شاخي لنا و راسي سري قد بووي بتوانيك ان شاء الله ام حجة بسر كوتوي بانجام بغيني لرقا دا قيشنا ناوشيك افرتيك هادو تي تو رسول الله فرمي بالي وتي امنا علم رجانا شنزان جاد دبورية توقشك دي قري في غمر دعاي بكر عليه الصلاة والسلام لناوشيك ترك لاي دا وشتريك برو تايبت برو في غمرها صلى الله عليه وسلم دعاي وفي غمر فرمي خاوان يا مسلم بو بانكا خاوانا كيها وفرمي مستشكات الليكا علي من اللي رها تمت الدنيا لمن علي وكاريان بوكم يسا بيربو متوانام نما وديانيو سرم برن فرمي الراس تأيب يا غنبر إخوة بشتكي واما نبير فرمي وايل يا مكان لا تنحروه واجعلوه في الإبل سلي مبر خين عليه قرن بالك لو اشتكان ربي أتا خويدر لنا ودش بوشي ويا آفرتي قليوية دا منالشي في أبو برزي كده وتأيب يا غنبر إخوة أما حجيبو هيا فرمي بالي وفاداش يجبو توي يشي شي بيني زور ما عندو بو وشتكي هنا بو بو دياري بو كعبة فرمي سواري بشتي با وتي آخر بو أوام آمادك دو فرمي سواري بشتي با او بو سواری پشتی بو گیشن ناوشی عرج لیو لیند ابو بکر گنجی چی بکری گرته بو تایبت وستری چی تسلیم کرده بو خواردنی تایبتی خوی پیغمبری لسر بو صلی اللہ علیہ وسلم از وقیم سفره همو خلق چون هم خواهوان چاور رین گنجکا حاتو تی والا ونم کرده وسترکا کوا وسترکا والا دیار نی ابو بکری جدار تور ربو لیوی تور ربو چون وست یک تاقه وستر چون لیون بو انصام بپیکین و فرمی انظروا الى هذا المحرم اتو تماشای ام پیاب کن که احرامی لبرایت شی دکات
دايفر مي ابو بكر ليه

ئەوە نەبەدەست یەمە وێنە بەدەست ئەوە چاوەڕێک پاش ماوەی چاوەڕێکە ڕووی گەڕا هاتەوە پێی بوو بەڕێکەوتن تا گەیشتە ناوچەی سەری 11 کیلۆمەتر دوورە لە شاری مەکەوە ئالەویا فەرمی ئەوەی وستر و قوربانی نەهێناوە با بیکە بە عومرە پاشان حەج ئەوەشی هێناوێتی هەر لەسەر نیەتی حەج و عومرەی خۆی بەردەوام بێت لەوێدا دایکی ماندەرە عایشە زۆر دڵگران و غەمبار بوو فەرمی بۆ غەمباری فەرمی نوێژ ناکەم فەرمی خۆی هیچ خەتایەکی توێ تیا نییە هەموو کارەکانی حەج بە ئەنجام بگەێنە نیەت بێنە ئینشاءڵڵا خۆ حەجیشە بەنسی بکات بەڵام نوێژ مەکە و تەوافی کەعبە مەکە هەتا پاک دەبێتە ئەو لە ڕۆژی عەرەفە پاک بەوە حەجیشی بەنسی بوو پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەو ئێوارە لەوێ لایدا شەو ئیستراحەتی کرد بەیانی تەبەن بیری دووتوا لەوێیە لەو بیرە کە پێی دەڵێن جەرول ئێستا خۆی شۆرد دووبارە ئیحرامی لەبەر کردەوە لە دوای هەشت ڕۆژ بەڕێکەوتن 450 کیلۆمەتریان بڕی بوو گەیشتنە بەردەم شاری مەکەی پیرۆز لە ڕۆژی یەکشەممەیە لە کاتی چێشتەنگاوە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە ناوچەی کیداوە کە ئەمڕۆ پێی دەڵێن جەستی حوجون لەوێەوە بەرەو مزگەوتی کەعبە کەوتە ڕێ کە نزیک مزگەوتەکە بووەوە وشترەکەی یەک پێ لێدا و لە وشترەکەی دابەزی لە دەرگای بەنی شەیبەوە خۆی کرد بە ناو کەعبەیە ئەو دەرگایی کە سوکایەتیان پێیە کرد کە سیخۆڕی وشتریان بەسەرا کرد کە پەتیان نەخستە ملی لە نوێژ هاتە بۆ بیخنشێنم ئێستا هاتووەتەوە هەمووی لەگەڵایە ڕۆژ بەرەو حەجەر ئەسوەد ماچی کرد و گریا ئەمجا شانی ڕاستی ڕوود کرد بسم الله الله ئەکبەر دەستی کرد بە تەواف سێ تەوافی یەکەم بە هەروڵە چوارەکەی تر بە ئاسایی لە هەموو تەوافێکیشا دەستی لە حەجەر ئەسوەد و ڕوکنی یەمانی دەدات و ڕەبنا ئاتینای داود لە بەینی ئەو دوانەدا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە تەوافی تەواو کرد لە شوێنی نوێژی باپیرە ئیبراهیمدا لەوێ وەستاو دوور کە عاسونەتی تەوافی کرد قل یا ایها الکافرون لە ڕکاتی یەکەم لە دوای فاتحە و قل هو الله لە ڕکاتی دووەم لە دوای فاتحە ئیستراحەتی کرد ئاوی زەمزەمیان بۆ هێنا کەمێکی خواردەوە ئەمجا کردی بە پێشی سەری دەموچاوی وەکو فێنەکردنەوەیە دوای ئەو شانی ڕاستی داپۆشی و بەرەو حەجەر ئەسوەد ڕۆی ماچی کرد هەردوو دەستی پیا هێنا و ئەمجا هەردوو دەستی بە دەموچاوی هێنا ئەجا دوای ئەو بەرەو سەفا کەوتەڕێ سەفا ئەو کات بەرزاییەک بوو مەڕۆژ بەرزاییەک بوو سەری نەگیرا بوو کوێستا چوار سەر سەفا فەرمەی ئینە سەفا والمەڕوەتە من شەعائیر الله هەتا ئاخیری ئایەتەکەی خوێندەوە لەوێ وەستا ڕوو بە قیبلە هەردوو دەستی بەرز کردەوە سێجا فەرمی الله ئەکبەر الله ئەکبەر الله ئەکبەر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده هذا دس بس كده دعائك زار أنجاوي دوباره كده دعائك زار دوباره كسيباره كده دعائك زار أنجا فرمي نبدأ بما بدأ الله به دس بيكين بوي خواه دس بيكدوا لصفاوه لە سەفاوە دەستی پێکرد گەیشتە ناوچەی مەسعا کە سەد مەتریەکە کە لەوێ دایکە هاجەر ڕای کردووە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەوێ ڕای کرد حەتا فەرمیی ئیحرامەکەی لە سەریعی ڕۆیشتنی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەملا ئەولای دەکرد کەمێک ئەژنۆکەشی دەرکەوتبوو لە سەریعی ڕۆیشتنی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بەڕێکەوت تا گەیشتە مەڕوە چووە سەر بەرزاییەکەی لە مەڕوە وەستا بەرامبەر قیبلە بەرامبەر کەعبە سێجا الله ئەکبەر و هەمان دروشمەکانی سەر سەفای دووبارە کرد و سێجارەکەش دوعای کرد ئەو جار دابەزی هاتەوە بەرەو سەفا گەیشتەوە بەرەو سەفا لە هەموو شوێنێکی شارەوە خرۆشان ژنان مناڵ هەمووی وتیان ڕەسوول الله لە مزگەوتە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەوەندە ئیزدیحامیان لێ کرد و قەرەباڵغیان لێ کرد زۆر پیاوێکی بەڕێز و سنگین و لەسەر خۆ بوو وەکو ڕەحم و بەزەیە بۆ ئەو خەڵکە فەرمی وشترەکەم بۆ بێن وشترەکەیان بۆ هێنا سواری پشتی وشترەکەی بوو بۆی خەڵکان بیبین و تووشی کێشە و ئاسار و ناڕەحەت نەبین لە دوورەوە بیبینن واگە پرسیاریشیان هەبوو بیکرد سەفا و مەڕوەی تەواو کرد لە کۆتاییە سەری کورت کردەوە ئەوەی بەجێ هێشت ڕۆیشتە ناوچەی ئەلابتۆح
کە لەولای مەکەوەیە ناوچەیەکی تەختە پانتاییە لەوێ ڕۆژی یەکشەممە دووشەممە سێشەممە چوارشەممە مایەوە نزیکی کەعبە نەکەوتەوە بۆ نوێژیش حەتا بۆی باگرایی نەبێ لەسەر ئومەتەکەی دوای هەمووی شەڕکن لەسەر بڕۆن ئەی ئاساییە ئەلەوێدا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وعلا ئالیه وەسەلەم مایەوە شەوی پێنجشەممە بۆ بەیانیەکەی کە ڕۆژی یەوم تەرویەیە واتە ڕۆژی خۆ ئامادەکردنە بۆ حەج بە یەکەم ڕۆژی حەج دائەنرێت لە کاتی چێشتەنگاودا سواری پشتی وشترەکەی بوو لبيك اللهم حجا وعمرة اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة خويا ما حجك هيج الرياء والسمعة وربا ما يتياني وتايبت بتوي يا رب العالمين هم إلى دوايا وتيانا وبريك وتنبر وناوسي منا كشواشي لو مثل لكعبة ودورة بنيجي نيورو قيشنا أويه بيغمر صلى الله عليه وسلم نيجي نيورو يبو كردن بدوان عصري بو كردن بدوان لدواء عصدان يشتبو سورتي والمرسلات عرفا ذا بزيت بو خلقكي اخيان دوا لو كاتا فرمي ابن مسعود فرمي مالك لبين ما اندرسو فرمي بي كجد فرمي اي نكوتني خوي كد باكوني كا فرمي ليه قرن ايوه لآزاري پارز راو بون اوش لآزار تان پارز راو لو نيوجع عشاشي بو كردن بدو هم يان خوتن بو بياني كروجي جمعايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نيوجي بياني بو كردن ودوای و ذکرکانی خوێن و وەستاها تا ڕۆژ بە تەواوەتی هەڵهات ئەنجا بە لەبەیک اللهم لەبەیک بەڕێکەوتن بەرەو عەرەفات هەندێک دەی فەرموو لەبەیک ذا المعارج هەندێک دەی فەرموو لەبەیک ذا الفواضل هەندێک دەی فەرموو لەبەیک ئیلاه الحاق هەندێک دەی فەرموو لەبەیک وسعدەیک والخەیر بین یەدەیک والرغباء والعمل هل كسي بهر شي ويك ديوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم رخني له شي النبو بركوتن بو عرفات ك حظش لو متر لكعبو دورا دشت شي فانتايا 18 كيلو متر مربعه جيش تبدم عرفه نوشي نميره لبردشت عرنا لو لا يداخل من شان بوساز وأما ذكر إصلاحاتك الحوايا و دس نجي تذكرت أنجا خلكان هموي أما دبون لبردمي أو شو ندا برزاي شهبو في غمر صلى الله عليه وسلم سواري بشتي وشتركيبو شو سلو برزايو وتاري بو مسلمانان خيون دوا طبعا سلتا بلال بانجي دا كبانجي نيوري دا أمجا فرمي دسي كربا وتار بو خلقكا فرمي يوم عرفة ويوم نحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام روجي عرفة وروجي قرباني وروجاني تريج هموي ججنو آهنجي تايبتي إيمي مسلمانانا أي خلقان خيانتان مالتان ناموس كسايتتان لسلك حراما اسمعوا مني تعيشوا جرايالي من بمجيانشي زور بختوردك زرين آماني مسلمانان استموا ظلم ليكتر مكان چونك إنما المؤمنون إخوة برواداران براي راستقيني يكترين مالی هیچ کەسێک بە هیچ کەسێک حەڵاڵ نیە مەگەر بە ڕەزامەندی خۆی سبەینی ئێوە دەگەنەوە بەخوای خۆتان لێپێچینەوەتان لەگەڵ دەکات لەسەر کارەکانتان ئامان لە دوای من مەبنەوە بە کافر لە گەردنی یەکتر مەدەن خوێنی یەکتر مەڕێژنەی مسلمانان شەیتان بێئومێد بووە لەوەی کە ئێوە بیپەرسن لە جێگەیەکی وادا بەڵام لەوە لێتان ڕازیە کە گوناهەکان بە بچووک بزان و دائیمەن لەوەدایە کە نێوانتان تێک بە ئاگاتان لە خۆتان بێت اتقوا الله في النساء اي خلقان الاخوات ترسن لها سكوتان بران برجنان تان او انا امانتي خدان لا ايوا او انا بكلمه وشي خدا بو ايوا حلال بون ما فيان لسرتان هيو ايوا ما فيان لسريان هيا اي خلقان تركت فيكم ما لن تظلوا بعدي ابدا دوشتم جهز تولد ويخوم لنا وثان اقدسي في اوغرين هجيز قمرانا بن كتابك اخواو سنتەکەم هەر کەسی ئەمانەتێکی لایە بابی ژێڕێتەوە بۆ ئەو کەسەی کە پێی بەخشیوە وتارەکەی درێژە پێدا لە کۆتایا فەرمووی مانەوەی ئێوە لە دنیایە بەراورد بە ئومەتانی تر وەکو مانەوەی ئێستاتان هەتا ڕۆژ ئاوا بێ نەظەر الله امرئا سمع مەقالتی
لذا طبعا ببلالي بفرمو جاجاي فرمو انصت الناس بيدن جان كباق سبك وشن خاشي شيدانا بقصة كان بقينن ولا قل اوشا ببيع اوانيش قصة كيف كانصن دقيش جوي هموان وكو معجزين. فرمي نظر الله امرأ سمع مقالتي يا ربي ده مساوي وكسنوراني بك حديثي من ده بيستيد حديث ده هوا قرنجة كاكا يك حديثي من ده بيستيد يك فرمو ديمن وكو خوي دي قينت عند جار وي بي دا غين لواسي زانات لو حالي تربي لما واتاكي لويك غان دويتي اي واسبيني اي خلقان للا اي خدا برسياتان لي دكتي سبارت بمن ايا من بيامك اخوام غان بيهو بسو سي صالة خليك كشي هر حزا قابل بيستي بزاني خلقك شايتي شي بودن بالدنيا هر هم يانوتيان نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الأمة وقضيت الذي علي هم الشياطين كتو بيامي خوات قيان أرشي سرشانت بجواني بانجام قيان وأوبر آموش قاري ودل صوزي أمتك كت وأوي لسرد ببزياء وأنجام الدا أنجاب بيغمر صلى الله عليه وسلم فنجي شياط ماني برس كدو بأخواب وعاصمان فرمي اللهم فاشهد سيجر أو فنجي لعاصمان ودا بزان دا سرخلك خوايا شاهد با او انا شياطين بودن كمن پيامك ايتوم گياندوك خوي وتركه تواب لويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا بزيد سواري وشتركين يجيني ورو عصي بوكردن بقصر الجمع فاشان تواب سواري وشتركي بو برو داميني چي عرفه بريكوت للاي بردكاني بردم چي اكدا لوي وستارو بقبله وستاو دعايش زوري ذكردو ذا پارايا والاخوة سبحانه وتعالى هندي قمان ينوابو كو رجا بروجو ولا بري رجا عرفه خير بروجو بيتيايا بلام او الا عرفه بنا بروجو افهم جامع شيل يان بونارد دابا شاي هم يانا خوار ديو بو يدر كي بيغمر بروجوني عليه الصلاه والسلام انا ساتدا اياتي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دابزي امرو خوا فرمي ديني خومم كامل كربوتان وتواوي نعمتك اني خوم بخشي ايوا والرازيم تنها اسلام اين تن به امام عمر وياتي بيس دلقران بو فرمي ما بعد الكمال الا النقصان يا الا الزوال بداخ ولدواي كامل بوني تلك مكرتي دسبيكات امام ابو بكر وي بيس قريا شو كامل شاني اجلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدين تواب وإشي او تواب ولا سرزويه پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام دعاءك يشك لوي بسواري وستركي كو تخوار ومليشكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بيشارن وبزلكان وبين يجن دمشاوي دامه پوشن فانه يبعث يوم القيامه ملبيا لشويا شريتي جاني بسرا ولبيك اللهم وكو تخوار فرمي كزيندو بيتو هربو سلوتو وزيندو بيتو لبيك اللهم لبيك دمشاوي دامه پيش لوي ما يوا بس فاري وشتكي هر دعاءك دسي بس كذب ورب قبلة هند جاء وشتكي أملا ولا يكر بدسي شفي رشمك يقر بلام دسي راسي هر دانا أنا هتا أسرو دوباره هر دعاءك ذكر في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بانجي أسامي كر أسامي كري زيد رش بيست هناي لسر وشتكي لدعاء خوي وسواري كر بوي در كي يثر رجر فلسطي تكبر هموي روي خلكان هيش عن جواز نيلا إخوة رش بيست بن سور بيست بن عبد بن آزاد من هتا دوائي وستاتا روش آوابو كروش آوابو فرموي ادفعوا بسم الله بناوي خواه بريكوان هرون ده بريكوتن برو شو برو مزدلفة كشوات كيلومتر شش كيلومتر لولا عرفات ودورة بريكوتن بو بغلبو غلبو جلبه جلبه حمي پلا پلي بو لوشتني آنا دار پیغمبر صلى الله عليه وسلم وستا ملي وشتركي رشمي وشتركي قرد حتى سري نزيق بولا سركو بانكي با بدست راسي مباركي اوري دا ابو خلق فرمو ايها الناس السكينة السكينة يواش يواش لي خلشينا ليس البر في الإضاع خوة شاكل ودان يخوتان ببروتشينو اجل كانتان ببروتشين يواش دا سركو بركو دو شش كيلومتر برا قيشتنا وشي مزدلفة لبلايدا بلال بانجيدا نيجيني وريبو كردن بسي
ونيجي عشاء بوكذن بجمع تأخير بدو لقل مغرب دا مزدلفة بانتاين وشيلومترون يوم ربعة لوي في غمر صلى الله عليه وسلم لدوائي نيجي رايجيان بيكر ريجي هندي لآفرتان هندي لمنالان هندي لبياو بيدو بكوتوكان هندي لشوانكان لقل قصابكان دا كالدوائي نيوشو وودتوان المزدلفة بجي بيالن پیش ازدحامه که خلق برن با مینه لیو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خوت تا بیانی بو نیوشی بیانی لکاتی خویا بو کردن بس جماعت سواری وشترکی بو سو دامینی برزای المشعر الحرام رو با قبله وستا دعایشی زوری کرد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و دستی بس کردو و بفضلی کوری عباسی آموزای فرمو حود بردن بو کرو حوت بردکی بو هینا کردی ناو دستی فرمی دستان خوش بی با آوا بی یعنی یکو دم کنوکو فاصلی بی علیکم بحصل خدف ایاکم والغلو فین الغلو اهلک من کان قبلکم آمان زیاده روی نکن یو احیار یک تاویر بردی تیه نگری توپی سارو خیر سارو نخوا یک دنگ نوک زیاده نخوا ها زیاده روی که با عقل چی تیه فرمی لمس گورتر نبید آلمس شاتر امجا فرمی فضل ورا گنج یک بود لدوای خوی یعنی ها بایخ با گنج ده لدوای خوی و سوالی پشتی و اشترکی کرد برای کوتن پیش روی روش حل بی برای مینا برون لبینی میناو مزدلیفه و وادی المحسر هی که خوا ابراهو جیشکی لیال ناو برد طیران بابیلی نرد او شنی عذابی تیا بایی پیان سم خیرار روی پیان لیال توزی فرمی پی حل گرن خیرار رویشتن حتا بز جان هشت برای مینا کوت نره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برای کول کاتی چیشتن آوا جيش تلاي جمرة العقبة وات الشيطان يقولك يا مواي بيلين لبي وستا مكة لاي شفيبو منا لاي راستيبو حوزار بردكاني قرتا ميلك وفرمي الله أكبر لقلها بردكا أنزا خلق لها ملايك وبرديان تيقر بو بقر باغي بازدحامي فرمي أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا أي خلقان يواج يكثر مكوشن بورد برد نبي زيادة نبوتان نيز بكاري بينن خذوا عني مناسككم مناسيشي حج عمر لمنو فيربن دواي الرمي او يتواو كرت هات لاي داي صراحتي كرت انجا دواي وشتركاني كستري بري طبعا شاسوسي هنا ابو تمني شاسوسي ابو هر شاسوسي كي بدا سي خوي سلبري وشتركان بلي انا كربو كامي ازوثب شتا بردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكم معجزيش ناصر همیان حزن هکر بین با قربانی با خواب دستی پیغمبر علیه السلام سی و حوتکی تری چی کما بو دای دست امام علی فرمی پاری قصابکان یان بری سرو پی و پیست و گوشتی هموی ببخشده بسر هجاران دا لپناوی خوایا انجا فرمی لهر صد وشترکی چی پرچه کم با بین کردیان منزول چی گوره و کردیان از ششتو نان انجا خوای و صحاولانی هموی بان کرد و نان یان خوارد لدوای توابونی نان خوردن یان انجا حلاقی بان کرد معمر کری عبدالله فرمی بابیت سرم صفر که رو با قبله دانیشت لپیش آلای راست رای راستی تاشی صحابی بان کرد توزیعی کردن بشی کن بسه صحابه کان دا تلم مکانی سری پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم دواتر لای چپی تاشی فرمی کو ابو طلحه دراوسی هر خوش شویستخی مدینه که براسي أوي توانايتي بو مال دراوسي كدو كبيغمر أصلا فمي بطل حوالي نام هاب خلق أما بوتو توزيعيك أبو شطال حاج بس خلق لا توزيعيك أنجا سري ومجا بشتي بشتا سري بهامان شيوا نينوشي كرت أموي مسلمانان شربوا لسري آلو يدا بيغمر صلى الله عليه وسلم سري صفر كرت وسيجا فرمي يا ربي خواه اللي خوش بي وبرحم بي برانبلو كساني سري عن صفر كردوا یک جا فرمی برانبر و کسانی کسریان کرد کردو تاو قصر کردو دعای سر تاشینه که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلی احرامی لابرد تیار خوش شو جلی تازو پاک و جوانی لابر کرد عطری بون خوشی لقجی لرشی مبارکی دا انجا سواری اشتکی بو باب کمی نره برو شو برو کعبه طبعا کاتی چشتنگا اوی کرد رویشتن نزیشی کعبه کوتنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبق قربالغی بسواری پشتی وسترکی و طوافی که بسوار دولی کعبه همو جالشی کرده گیشت آسی حجر اسود کلا گوچانه چی پیو بولی خورینی وسترکی دمی گوچانه که نه دست که گوچانه که آواد دکرده
ناو حجر الأسود أو إلى قوشانك بركة وتايا ما الشكل في غمر صلى الله عليه وسلم لها مطوافة كان لبروي في غمر صلى الله عليه وسلم نيتي حج عمري هبو بيكوا بيسعي صفا مروي نكرت بلام أويك متمتع بدبي بيك واتا عمري بكا باشا حج دبي ليوشا صعي كبكا بزو نيكر لبروي في سيلة سنية لبدا نيجي نيوري بجماعة بوكردم أنجا برو ميناء كوتوري كهاتو بو ميناء تماشاك وما لخلق اسنا نيجي نيوري عن مكردو شاورن نهات بون لقلي نيجي نيوري دي سان دوبارة كردو بجماعة شكا ايشان فرض ايشان سنة بويدا نسته فضل كوري عباس ليلة دوها يوشوار بوبو كشي شي رخصة جوان هاو تي بيغمبري خواب باوكم حجي لسر بلان او نبيرا نا اتواني هستي وبروان نا اشتواني لسواري پشتي وشتر خوي بقري تابعين بو حج جائزة من حجي بوبكم فرمي بالي فضل جلم لاجوان سيدي افرده يكر افرده جادا سيدي يكر بيانسام اوا شاي فضلي قرت فضل امزال جيرو سيدي يكر جا بيانسام روي كر بو ديوه دعي عباس فرمي بو او كلو اموزا اي بيغمبري خواه فرمي رأيت شابا وشابة فلما امن الشيطان عليهما كروكسيشي جنزم بيني ترسام شتيك الشيطان دروسي كالا نيواني عند اوا احتياتي كدو لبين لنا منا ما يوا نيجي عصري بوكردن لكاتي خويا بدو نيورو بدو مغرب بسي وعشاء بدو وكذا بزي فرمي مهاجر كان دبي بين لا راسمو انصار همي بيت لا يشبمو خلكاني غير انصار المهاجرين همي بسوار دول ما ندانش خيما كان بو شوي توزيع كله اتشو اسراحتك جاري وهاب لنا خيمك الله اكبر يا كرت طبعا كجيشتا رجم الشيطان يكم لبيك اللهم لبيك وسطا ان جاتي جسبيك التكبيرات الجسد افرمك في غمر تكبيرات يكر عليه الصلاه والسلام هم بيجزر اهلي من التكبيرات يعني في غمر صلى الله عليه وسلم لي داني اشتبو اثر بول بول خلق دسنا سرداني بنا وخي ما كو اثر خو اسراحتي نبو اعراب كان هاتني يكم زاريانو يعني كامي كامي ها هذا وجه مبارك كبيا شي مبارك ديار بيا اواني كنيان بيني بوشوانا دوركا ايتا بول بولا هاتن لخزمتي عن داني اشتبون ابن مسعود الله بخواه جايش ان سركز لخزمتي بين فرمي حزاكا نيوي باهش بن الله اكبر سي حزاكا يكم جاء فرمي حزاكا ربعي باهش بن يقلس اشرا فرمي الله اكبر وشفر اليداني الاسلام الله اكبر دوام جاء فرمي حزاكا نيوي بن فرمي الله اكبر كنا فرمي اميد ما ايش رالي ورش زياتر بن ايوا لنا هم كافران لقيامتها بهندي تالا مويشي سبين بپشتي گايشي رشو شاب زان اس مريم سن كما بلاول بكافران باش يكان سن بلان بر جان ميكان لو هندي مري بي ابو زياد دي اي بو كساني كتواني قرباني اني فرمي بكن بقرباني بخوت ودو براني شي هنا فرمي شي شان اللهم هذا عن محمد وعن ال محمد خويا مل بري محمد هم ابن مالي محمد يا رب زندون بردو وأويتي شان هذا عمن لم يضحي من أمتي خوايا أمش بهمو أواني لأمتكم كتواني قرباني كردني النية بروجي دومي ججن في غمر صلى الله عليه وسلم هل شيني خويبو نيجي بياني بو كردن بيج نيجي نيورو ببي أمجا بريكوت برو شيطان رزم كردن هرسيش روجي يكن بس قورة رزم كتو شيطان يبشكولك ام بيلين جمرة الصغرى رجمي كرد وستار وبقي بلا دعائشي زوري كرد أم جاروي جمرة الوسطاي رجم كرد وستار وبقي بلا دعائشي زوري كرد أنزا شو رجمي بشيطاني قوليك العقبة نوستا دعاشي ناكر لوي أنزا قرايا وبومينا لو رجعنا دا إجازي إمام عباسي دا كبر برسي آي زمزمة بروا بلاي إشكي وبوم مكة قينا أجنا خويدا بي لمينا بمينتو نابي بجي برشو أو حاجي بيبل من أبنة وشوا بس إزيني أو إذا هشان حاجيشة بلام لبر كارك إزوز وبيويسة مسلمان بيويسان بو آوية باب رب لا يشكاريو إذا خلق كان دهاتن رجعنا برسياري عند ذاك وام كردو لبيشا أو لبي أي فرمو يفعل ولا حرج شيشني آسايا شيشا أو كسل شيشيا يك غيبتي خلق كا من أقرض عرض مسلم وهو ظالم شيشي قورا وكسيا لشيشيا يك أو غيبتي مسلمان كاد أو أنا شيشنين لها متابكة في غمر صلى الله عليه وسلم بيرك وتابي وتابي بام سمعنا ندا لشو نجاوا زكان دا لكو تاه همين روجي شوارمي ججني قربان
پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی با امشو نه بجی بیرم چینا دامنی خیف خیف یعنی دامنی چیاکه که اسلام مزگوتی چیده درست کراوا اما پیرم مزگوتی خیف خوی خیفا اشینا او شوانی که قریشیکان ایمان در کردو لویا ابلو قیان داین و تیان ایناشی با مکا فرمی جا عقیلی برازمه چه مالکان مانا تالان فروشی کر هیچ مالک مانیه تبشین بوی اشین لوی دانش لمزگوتی خیف لوی لایدا رجمی شیطانی کرد هر سیشی و دواتر لوی نیجینی و ریبو کردن و فرموی صلا فی مسجد الخیفی سبعون نبیین حفتالا پیغمبران اخوة عالم شونه که هاتون بو حجی مال اخوة آل یرده نیوجیان کردو نیوجی عیشای کرد کم یک حرکتی آن کرد نزیشی مکه لیو لیان دا دایشی من دار عایشه زور بلگران بو فرمی من یتی حج عمرم هینا و بلام عمره کم لدسو فرمی عبد الرحمن ورع عایشه خوشک سواری پشتی وشترکه که لدوی اخوة طبیبه بود تنعیم که هر شیلومت لکعبه و دوله ایسا نو مکه طبعا فمليو كذاب زبانيتي عمره بين عم فإنها عمرة متقبلة عمره إيش قبل كلاب وآفرتك أو عزلي هذا بيانصن بشولي يشاور إيش طبعا أفرمي الرويش طواف وسعي صفا مروي كردو هل يكسد دز بجيك إيش توب ولا يبقى غمر صلى الله عليه وسلم يجي بياني ما يوتي كقرانو أنجا بيانصن فرمي بهمو خلقان آقا دار بن يلا آما دبن بلو كعباري نيجي بياني قيسنا كعبة يكم ستشيان كد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یجی بیانی بکردن با جماعت زو ادلی خوش سورتی وطور یخوین او انده کیف خوش بو که حجک اسپاس بو خواب سر کوتوی و کتای پیهت دوی اوی کتاو بو فیری کردن که کس بو اینی و کجاران هر کسی لشونی خوی بگره تو دبی طوافی خواه حافظی بکنم جا بگره بو دبی رو خوی طوافی خواه حافظی کر حوجار که طوافکی طواف کرد و دور کسونتکی کرد چی کرد شوالاي ملتزم لبيني درقاك ولبيني حجر اسودا باوشي بكعبها كرت قريا دعايشي زور زوري خيان اما اخر جاري بيغمر بولا مكة عليه الصلاة والسلام تخوى حافزي لخلق كرت سواري بشتي وشتركي بو شاري مكي بيروزي بجيهي جناو شي كوديو كامرو بيدلون شبيكا تخوى حافزي لخلق شي مكة كرت بریک او لریگاش هست کسی خالش او ناشانه بوده دهات خواه حافظی لپیغمبر که صلی الله علیه و سلم ملاوایی کردند. لروجی یک شمه هجدید الحجه بریک او تبون گیش ناوچی جحفه. لبیت شم یکی پیالن شمی خم قدیری خم. لبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی گرم علاجی در جور که ایدا و تاریشی بودن. فرمی یا ایها الناس انما انا بشر یشکو ان یاتی رسول ربی فاجیب ای خالکان من مروی ویشی آسایم لنیوان تان دا نزیک لوی ملک الموت بیت و جانم بس پیری و بم بات و بلای خوا یه منشانی چیه جو گرن لواش سالا جیتری امو ایو بیگ نگی نوا آموشگاری چی زوری کردن ولی ویدا هند یک گلی دروز بو سبارت بو بر پرسیاریتی که امام علی گرتب یه دز لیمن آلوی پیغمبر صلی اللہ وسلم متاری دا ستایشی امام علی کرد وروني كرده ابو هم مسلمانان كي امام علي كاركي زور بسر كوتوانا انجام داوو هيچ كمو كوتيو گلي شي لسري نيه بري كوتن برو مدينه گيشنا لاي شي اي جمدان فرمي سيرو هذا جمدان برون او شي اي جمدانا سبق المفردون مروف دگمان بيوين كان پيشي هموانن شي دگمان لم جماعته و تيان كينا و دقمانانا يبيغمبر إخوة فرمي الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أو بياو جنانا كهردم لهمو كارتشاكا كان دا زمان يعني پاراو بذكر إخوة براكوتن نزيشي مدينة بونوالنا وشي الروحاء حفتا وشي كيلومتر دور لشاري مدينة بيروز دي ولاي دا فرمي مر بفج الروحاء سبعون نبيا فيهم موسى ابن عمران أعلم ناوتشي وحفتالة بيغمبراني خدا برو كعبو حجي مالي خوا بري كوتون يكبدوا اياك هندشان بسواري وهندشان ببي دواتر بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا ناوتشاري مدينة هموان بيشوازيشي زور زور قرميان لكر بگیشتنی شاری مدینه تنها
دو سالو عفو دو مانو بيز روش تمني ماو لسر دنيا استدعاء و پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتك دو قرائي ولا إخوة أما السنة حجكيتي خواب هذا الشيء وبيغمبر قورمان باتو هتا رجي قيامت هموتان قرزاري وبيغوان دو إخوة أجنائي وكي أزانن أخلاق وأدبو شاك وخرافة أو ما مصا قورمان حقي زور قوري لسرمانا زور دبشون كوتوي توابين ملكشي توابين سنتكاني برزو بيروز راقرين فرمايشتكاني لبركين بايخي بيبدين خوشمان بوي درودي بو بنيرين يا ربي خوالي وصحابان راجي بيك شركسات بشركسات يرودا وكان يعني بو ايما تومار كردوا بو ايما انجرا وتوا تا ايما جدن زيك وآشناي رسول الله بن صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملت
0: هر كسيق لأيوارام دا چوار جار ام ذكر بخوينيت او اخواي گورا لآگري دعا

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجان دي فرمو

0: وجهه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا پیشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هيتش تيك زياني بينا گينه ذكر كش

0: ام فرموده يا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: كسل روجي دوائي دابا كردوي لم باشتر ونايا مگر كسيك وك امي

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: زال خداي جور دبارين وبجوري خوي بعظمتي خوي بجبروتي خوي بكبريائي خوي. يا ربي خدا بعفوي خد عفو مامكي، يا ربي خدا برحمي خد رحمة مامتي بكي، يا ربي خدا إيمان ما سلامت بكي، خوا عاقبتي ملاك ما خير بكي، يا ربي خوا هديك لإما لو كسانا مام بجيرين أو بري سود مندو سود بقيني نيكتري أو بري زرر وزيان ليكتري دور بخينوا، خوا يوم ما لبكي يكتري ما خوش بي، خوا يوم ما لبكي خم ليكتري بخوي دل صوزي يكتر بين خم خور يكتر بين راس جو بين لجر يكتري، يا ربي خدا بخاطري اسمي أعظم دلكان مام باكي ولا برامبر خود اولا لغناح تاوان كان لسر بيچكان لكم ترخم يكان باشان او جار لبرانبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكم ترخمي كدن لا اقتداء كدن بيو بسنتكاني يا ربي خدا دلكان من لبرانبر يك باكي وبركي لمحبتي خوتو پیغمبر كد يا ربي خدا داكو باب ما خوش بي يا ربي خدا اگل جيان دان نشيان ساق بكي يا ربي خدا اگل نخوشن شفايان بدي خوا اگل مردون قبر تاريچان بنوري خود لو من نور بكي خوا قبر تاريچان نبور روناك بكي خوا قبر تشيان صرف روان بكي خوا روحيان مبهشات بكي خوا درجاتيان عالي بكي خوا پاداشتيان ديوا لسا زيتو آزار ديتن يان پروردكني ايمدا يا رب العالمين يا ربي خدا لخو مانو كسو كارو دوستو عزيزو خوشو براو خزانو مدالكان ما خوش ببي يا ربي خواوي نخوشا لير دانشتيان كسي شي نخوشا خود شافي شفاية چي تام عازيلي لبو بنيري شفاية تام عازيلي وتواي نخوشي مسلمانان بنيري شفاية نخوشي لهم كسو كار ما بنيري يا ربي خواوي قرزار قرزي لسر لابدي خواه اوي غمبار خمي لسر لابدي اوي دلي ناخوشا دلي خوش بكي اوي چشي بوي حل بكي خواوي من دالين يا من دالي صالحي بيب بخشي يا ربي خدا ابو خاطري اسمي عظمت من دالكان من اصلاح بكي خواه صالحيام بكي خواه مصلحيام بكي خواه بيانكي خادمي دينكي خوتو كتابكي خوتو سنتي بيغمبركت يا رب العالمين يا ربي خدا لد اپارين وكول يرد كوكر دينوا هداية وتوفيق الدان كتوب برستين خواه بردوام من بكي للرمضانو لبيج رمضانو لدواي رمضانو ببردوام لسر طاعت وعبادتي تودا ببين يا ربي خدا اخيري همولاك ما خير بكي يا ربي خدا لد اپارين وبناو جوانا كانت بصفة برزة كانت يا اكرم الاكرمين يا ربي خدا ابو خاطري اسمي عظم دسر مرق دبها نامان وبي كوا وشي لا اله الا الله محمد رسول الله من بقسمت بكي لكوتاها ناسي جيان من يا ربنا يا ربي خو اهل ايمان صرخي اهل اسلام صرخي بصر اهل كفر وشرك يا رب العالمين خوايا اهل تقوى صرخي بس اهل معصيتها يا ربي خوايا مسلماني امتي بيغمبري خوايا لزورنا خوشي ونارحتي ودرد السري وازيت وازار دان خوايا لسريان لا بدي يا ربي خوايا زور مسلمانان هر استاكا لزياتي دانشتين يان نمزقود لباتي فينك بونيان لزياتي جيرتين لات حديثيان تاوري اوذكن كي اقرو اسنيان بسرداء الرجل يا ربي خدا دستي او ظالمان ببرك ازيت ازهري مسلمانان ددن يا ربي خوا دستي همو او فتنتيانا ببري ورويان رشقي وعاريان بن بي شقي اسمانيا بسرداء طبقي كمسلمانان اكوجن مسلمانان در اكن مسلمانان اواردكن مسلمانان برسي دكن مسلمانان بيدين دكن يا رب العالمين خدا لين قبولنا كي خدا الرجي رشي اوان من بي نشان بدي خوا زليل زبونيان بكي يا ربي خوا تخت عرشان وربجيري هزو ده صلاتي اني بستيني خوا جنديك لجنديك اني خوت يعني بسردام صلات بك يا اكرم الاكرمين خوا مسلمانان يا نبردستي قطار بك ازاد بك رزقار بك امين امين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوي گورت دلی هم لایک من آوردن که و دلمان خوش که به علمی شرعی و عقیده پیروز که هم شریعت جوانی خوی گوریم تا لگنه من خوش بیب من گرین تو بنا و مال من دال من علمی باش اخلاقی برز ورگرتنی کردار روس بیتی ام دنیا و سر برزی او دنیا. اللهم آمین یا رب العالمین. معلومه سلسله و برنامه که من باسی تفکر و تبیر کردنو و وتمان پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم له هر چیش دک ناوی درس کراوی خواه مخلوقی خواه بوتان هی بیر کنو و یمج دسمان پیکر به عرشی خواه گوری متعال و سبب کشمان باز کرد بو عرشی خواه دسمان کرد به باز کردنی عرشی خواه لبر اوی بزانی چی خواه کت هی جل جلالو و عرشی خواه اعظم مخلوقی الله سبحانه وتعالى هیچ مخلوقی بقد مخلوقی عرشی خواه گورنی و اعلا مخلوق الله سبحانه وتعالى وهيج خلقك نيه لبان عرش خواي غوري متعال حتى كرسيه كلا سورة بقرة لآيات بلين آيات كرسي باسيكا خواي غورا شوين بي قدمي خواي غورا ببي تشبيه اما باسي عقيدة كين ببي اوي بيرد برابوش تكيتر هيج تك لخواناكا وخواي غورش لهيج تيناكا وام لفظانا بكارينين بو تيجيشتون بس اما بيه اما دستا اما تشاوة خوای گور له قران وای به داتی مبارکی خو وصف کردو به بی اوی بیری لب کیتو چکم خو هر تو درس کرای خوانید آسمانش درس کرای خوای عرض درس کرای خوای اوج درس کرای خوای و هم مخلوقات انا خو درستی کردو خوای گور قصا که ظل جل جلاله کلام له کلام یتکلم خوای گور پی کنه به نص حدیث والله من نازاینه مچون بس بو فهمی ایمه خو باسی کردو له قران و بوش معنی بیری لب کینو بو عرشي خوا قورترين مخلوقي خوا شكم استوى الرحمن عليه الرحمن على العرش استوى بس بو ما اني يبيري لبكينو اي جنا خوا خويا فرمي الرحمن على العرش استوى حوجا القران باس كراو الرحمن على العرش استوى اي شونا بو ما اني اي بيري لبكينو عرشي خوا بل بيري كينو لعرشي خوا عرشي خوا جل جلاله خواهی گوره هر کسیک دعاب که بناوی عرشی خواه و رب العرش العظیم پیغمبری خواه علیه هم نایله غم نایله نخوشی نایله فقیری نایله هیچ دعای کنی گیرای نکه خواهی گوره دعای وی بلی لا اله الا انت العظیم الحلیم یا العلیم الحلیم لا اله الا انت رب العرش الكریم لا اله الا انت رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكریم و تا خوای گور کاتی بناوی گورای خو یو خاون عرش دعاکی هموی گیرا بو ی هر کس لی قوم یا اکثر بج لا اله الا انت العظیم الحلیم پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه وسلم حتا مردو کان تن بو حدیثه فریکن کبله داسی عرش خوا کا لبروی یکه لمخلوقات گور کان خوا اقرب مخلوق الى الله هیچ مخلوقی بقد عرش خوا اخوان زیکنی وعرش إخوة طبعاً في غنبر إخوة فرمي قبة دارة وكو قبة وحتى لآيات حديثة هاتوا بوشرحي الموضوع جنة باني جنة أعلى درجات الجنة فردوسة معلومة وانية اسألوا الله الفردوس أعلى وأوسط الجنة وعليه عرش الرحمن يعني سواء إلى فردوسي أعلان سقفي فردوسي أعلاتي عرش إخوة جل جلاله أم عرش واباسي كين ومسيح حلقه بس باسي عرشي خواكيني ام عرشي خوايا بيزانين چي بو اوي لم دنيا بدواي كسيك رانكي منصبي هيا وقصري هيا وعرشي هيا وفاشاتي هيا شكم هيتش نية الى الله سبحانه وتعالى بيبكرون لوي خواني عرشي قورك خوايا لترازي به امرو اويك ام عرش باس مان كرت هنچن ملائکه هي هلي اگري وصف ملائکه كان پیغمبر كردويتي صلى الله عليه وسلم وصف كي غريبه بس ايمه مسلمانان ايمان من هي بفرموده پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام صحيح كان بو باسيكي نبي لي لبكرو ايمانت تيبه
وبير لمخلوق خواب كرو نبير كرو للتصورات اشتيتر مثلا پیغمبر خواه فرمي صلى الله عليه وسلم لدو روايتي صحيحة باسكا اواني وعرش خواه لقرن ام عرش زبلا حزقا اواني واه لقرن چونن لحديثك هاتو پیغمبر خواه فرمي عليه الصلاة والسلام عليه كديك ديك يعني كلاشير هر حديثك واي فألين يا ملائكة كبشي وي ديك كلاشيرا يا ملائكة كبي ألين ديك ناويتي أم ديكة شيئا بي لجير عرزة أم ديكة أم ملائكة بي أم ملائكة أم فريشتة لجير عرزة سري كلاشيرا كبمعنى مجازة كي باسك من بوتيقشن سري هنا وتخوارو لو روجي خواه دروستي كردوا عرشي خواه لبان ملا عرشي خواه لبان ملا أم فريشتة بس ألي سبحانك ما أعظمك ربنا أم قصة ألي إخوائي شن قوري ما أعظمك ربنا تا قيامت وطبعا أمر شمانة أمهم فريشتة أمري تنها عرشي إخوائي شي بسرناي حرشي ناوي مخلوق أخواه ميلنا ودا إلا عرشي إخوانا به حتى ورجي وارز اسمان هم يتكدا اخوا بس عرشي خوا هيجي بيناي خوي جورا جل جلال وفرمي يومئذ يحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانيه بس قيامتك الله هشت كس عرشك يا القرتون اوانش امرا او عرش خوي امينه ببي او كسلي بدري كن فيكون الله بقول الله سبحانه وتعالى ام عرشی خوایا کباسه کین چوار دنگی هه چوار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لفرمودیک باسی اماکا الی وک کلا شریکا ولا فرمودیک باسکا وک ام فرشتانه سیر کنه ما غریب نه لاتان حتی ام فلمانی له هولیود ی امریکا درچه همیلم حدیثانه وری انگرتو وبزن بلام همیان بردو بولای خوایا نک بولای شریعت کین پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام پیاوی کبو لزمانی پیانه ود امیه ابن ابی سلط لبریکن امیه ابن ابی سلط صاد لام ت سلط ام پیاوی که زور زیرگ و عاقل بو خلکی طائف بو ثقیف من طائف ایود پیغمبری اک در اچه بلام لنیتی چی بو خوی بی پیغمبری اک دل آخر زمان گرچه بله من خواهم اومد پیغمبر و زور لاهلی کتاب جویا کرد بوی زور معلوماتی پی ابو یک در شعری و تیه پیغمبری خواب رای پی کرد و توی صدق امیه ابن ابی سلط طبعا من پیاو با کافریم ری خوی پیغمبرش درچه صلی الله علیه و سلم ایشی بینه بلام خوی نیه خوی نبوده پیغمبر بوده فیت نبود ل طائف و راب و شام لی امری لسر کافری او هم علمیشی پی بشاركيتي الله رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للاخرى وليث مرصد ام شعر اميوتي بس في غنبري خوالي ام شعر الراسته صدق وكل الروايه صحيحات ولا بيهقي ولا حاكم ولا احمد ولا طبري ولا ابن كثير انا مويها باسك ام شعرك في غنبري خوالي الراسته اما باسي تشيك امالي رجل بياوى معلومة ثور قاية ونسر بالندية معلومة وشيرش أما ليت شوار كسن شوار فريشتا أما الرس مكاني أنا وعرشي خوان هالقرتوه معلوم بيتشي أو شوار فريشتي كعرشي خوان هالقرتوه يكي كان بشيوي بياوة يكي كان بشيوي تشبيه نبي بوتي قشن قاية يكي كان بشيوي نسرة ايكك شان بشوي شيره وام حديث الصحيح پیغمبر اخوا فرمي عرش اخوا شوار فرشته هلي قرتوا بمشي وان ام فرشتانه وام دليل لم دنيا شوار فرشته عرش اخوا قرتوا بس لقيامه اخوا اسناد انا كاب شوار تربنهشت اتهشت فرشته عرش اخوا لقري اي ام بوم باساكين بو ام باساكين كاتك الين رجلون ايه چنه که ام رجوله پیغمبری خواه آله لگیو چی کیو
بو بان شاني مسافه 700 صل فريني بالمديك يعني تو انا زاني رجل يحمل عرش الله لمنك مثلا يكمتر 80 سنتيم يا 60 كيلو 50 كيلو يحمل اعظم عرش اعظم مخلوق سبحانه وتعالى بويا استلف في المكان امريكا كاتي دقتها كان سيره كان امر رسمانا نشان هذا الباب زانه اوان ايمان ين هيبه ما بس اي غورنو بلا اخوان بلام ايما من بو ماسم كربوي الشرم نكي الى علمي شرعي لدمي ايما مسلماناني نوم زقوكي عقيده بي بي سي لوي باشتر ليك فيتر بي بيستي ومش صحيحه حديثك وبيغنبري اخوان فرمي او اميه ام قصي راسته اما كي پیغمبری خواه ازنی پی ندرا بو باسی حمله عرش بکات دعایی که ازنی پی درا باسی کرد اوذین لی ان اتکلم عن واحد ازن میانده باس یکی کام بکم او سیانه که تر ازنی پی ندرا بو باس بکری بس ام یعنی باس کرد و مسافه ام یعنی باس کرد و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ لگوی چکیو بو بانشانی تر باسی رانی نکرد و باسی دمچاو شکلی نکرد و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ او نه ازنی پی دراو خو او نه ازنی داو پی باسی حمله عرش بکا فبوی ایم کاتی امشتانه بیسین ان الذین يحملون العرش ومن حوله سبحان الله ام عرش گورا ام مخلوق عجیبا ام خوای گورا چن حکیم و دانایا چن و صبرا سبحان الله العظیم لیل الحزم کرو بلیم لدو سورة باسي أمانة كراوة عرشي خوالة قرن يكي سخينا من سورة غافر باس إيشيانكا إيشيان چيه يك لسورة حاقة باس إجماركيانكا وباس شواكا كهيشيان بسرناي لدو شوين باسي أوانيه كردوا كخواي قورة باس يعني كروا كعرشي خوالة قرن دو جار باس يعني كروا باس وظيفة كيانكا چيه كنمانا إيشيان چيه دوامشيان باس إجماريانكا ومانه هيشيان بسرناي باسي وظيفتين سير كمان وظيفتين شيء الذين يحملون العرش ومن حوله يا كم إيشيان حملت العرش عرشان هالقدرت وما يا كم إيشيانة وانيا يحملون العرش يا كم إيشيانة يسبحون بحمد ربهم حتى قيامة أمانة الله سبحانك ما أعظمك ربنا خوايا تشن قوري تشنك عظيم شاني عظمتي خواي أزان خوا بو فريشتا الله هر كسي سوين بو خوا بدرو بمن عظمتي من ناناسي سيد لك شو باسي دروز نكا خوا بو كيش باسيكا برواتان بمنم حديثم خونا أمود قد كس بقد دروزن لا يخوا قيزمني سبحان الله سيد لك شو باسيكا لا حملي عرش أوان الله سبحان الله خوا الله ويدروكا تسبيحي منناك تعظيمي منك يعني دروزن سيد لك شخوة قليليك من الله أم حديثة بسبو أو كسانا لم دنيا جان كاللجيان يدرونك وأقر درويان كربزانا هيج درقائك نية رحمة إخوة ديقريتو أقر توبانك ونقرانك سيد لك شو باسيانك بويا إن الله لا يحب الكاذبين نساني دروزني خوشنا يا اخوة سيلك شو سبحان الله والله من الله مخترترين حديثا حمل عرش الله سبحانك ما عظمك ربنا أولي الذي يكذب لم يعظمني سبحان الله شو باسك يا اخوة جل جلاله خواب من بارزي لو أخلاق ناشرينك أمرو لنا وخلق أبا ووش درو ودروزن ولا قال دروزن كان بجي يا ربي خواب من بارزي لو صفة خرابة أما حملي عرش وثمان أما كم إيشيانا يحملون العرش ويسبحون بحمدي سيد سبحان الله لوي باس منك أو حملي عرش الله إخوايا صباح أحمد محمد هكي لوي ويستغفرون للذين آمنوا من بو يلم إيمان دار قد تنياني سيد لك شو خوا باستك كي باستك خوا إذن دا كي باست بك أخا إذن ندا نطواني باسك يعني أو حمل عرش إذني خوايا أو دعابك إذن ندابويني أو دعابك يعني يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم يؤمنون به يستغفرون للذين آمنوا سيئم دعانبك والله من الله زرجة خمان بخمانيناك
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تنشان وبالي رحمة خواي قورا خوا بي خوش باسي آتكاني بكي باسي تمجيدي بكي خوا خوا بو أو كساني خوش والين سبحان الله وبحمده بو ماني خوش خوا شكون ينزهون الله يعظمون الله سبحانه وتعالى يسأل لي سير كبزان شون دعاء بوتو كان كتب الرواب كخد بخوت هناك ياها ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن نالها الجنات اعتيادي جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم خوايباوك كانيان وأزواجهم جنكانها وسركانيان وذرياتهم من ضالكانش يعني خوايا إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات خوايا لقناه بيان باريزا درقاي قناه يعني لداخا ميل قناه بك وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم أقبلهم هم ما سوين بخوين لكاتي الدعاء كانت بمشوت دعاكي كتان بمشي ودعاء قادس برزوك كسنايكا زانن كسن دعاء بخويناكا بس أو حملي عرش بو عظمة بو قرب نزيكي لفابوتهم دعاك وظيفان شيبو حمل عرش الله تسبيح الله والتنزيهه عن النقص دعاء تسبيح إنجاز استغفار للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما لو تقول إن ما مصا أم بس أبوي ما شيء استفاده خوش أبستان أم بس أبوي زور أبوي ما زور قرنجة يا كم إيمان بالغيب ما بود درست به أجمن بس هنا كم وتو نخواني ومن نخوانم هول مدين إيمان بالغيب ركن الأركان إيمان إيمان بالغيب فريشته غيبة الرواتان هبة استجت خوي جورا أم بان مزجوتا كشف كا ان بام مزگوت له بروی باسی خو او قران کیتی لیرو حتا عرش خو ملائکه کو بوتست هر است ارزی کا خو بق لیرو حتا لا عرش خو تا لا خو گور ملائکه وحتا پیغمبر خو فرمی او ونا قرب الغن او ونا قرب الغن لبيني بالي يكو سير مشهد كاك يعني سله بين بالي يكني سير كان ما الصباح او يوسف او ما مصار شان وفلام هاو يك يك باستك ومن نص حديثه يعني في غنبر إخوائي صلى الله عليه وسلم قصيت أم أونية واتا إيمان بالغيب بمان دروس كرت كفريشتها يا جنوكها يا قيامتها يا عرشها يا خواها يا ما نهم غيبا نعم بينين إيمان من بيتي دوم هدية خوشويستيني خواب وإيمان داران سيد سبحان الله سيد أم فضلك خوا إيمي أولا خوشوه حملي عرشي كردتا وكيل لبري أما دعا من ببكا بس إيمان داركم طبعا أو وكيلي تو دعاة بوكا تصورك لو رجع خوا خلقي كردو أم دعاك حتى أمري إيمان بالغيب واوتوان ملائكة قري وجنوكا قري وعرش قري وما نما نبيني ويما وما حالة بطوين ببينين بل أم لقيامتها ما نهامي أبينين وسيامش خوش ويستني خواب ويما خواه چنه إيمان داري خوش ويما چه نعمتك أم مسألة ويالي تفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى يعني ستو لما هدو على قل فريشتة چي بين اكتايا محبة وخوش ويستي لقل منو فريشتة هيا نخوش اکاد دو که بلای من ترسابو لم باسی غیبیات و جن و جنوکه او تم بو ترسی کرم همو انسان جنوکه ای که بودان را ری خرای پی نشانه دار بلام خواب بستو سی ملائکه بایدانای پاریزه بستو سی فریشته لاتراف دیتر بس دجمن اکته بستو سی برادر من دای پیت لگلتان بس قاویان مدا قاو بس ایش امک او ان برون چون مهگا برون تنیا مینی لگل ام طاقتت نی لگل یا بس اگر نای خوابینی ام بستو سیل غلطان براد بیل نصی آیت فرمی هنگاوانی پیشتو هنگاوانا
برو دواء الري بيشتو لدواء الرواء من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إيمان بالغيب درستك خوشوستني خواب وإيمة باسك خوشوستني خواب وفريشتكان وإيمة لاي فريشتكان ذكري أوان بو إيمة ودعاء أوان بو إيمة ودعاء بوجنك بو كركت بو كشكت تبي زاري أو لدعاء بوك فمن نعمته بو يا عرشي خواي قورة وثمان أعظم مخلوق قورترين مخلوق خوايا وأعلى مخلوق يتشتك لبان عرشي خوانية تنها خواي قوري متعال نبي وكرسي لخواري عرشة وعرشي خوا مقببة وباني جنة وهركس يبنا رب العرش العظيم رب العرش الكريم دعاك محال خوا دعاك جيرانك مقر موانعها به مقر خوشتك دانا بخوا دعاك جيرانك وأم عرشي خوايا چوار دنگي هي لم دنيا باشترين رأي چوار فرشته خلي قرتول لا قيامته خواي كاته هشت اكيك لوانا پیغمبر خواه فرمي موسى بيني يكيل دنگا كاني عرشي خواي القرتول وأم عرشي خواي قوري متعالى روشنائي قيامت ودرس كردني فرشته هموي بالروايات متعدد روشنائينا وجنت ودرس كردني فريشته كان وهمو روجي خوالا عرشي خوالا حفته هزار ملايكي تازه درسته كان يكم إشيانش طوافه ببيتو المعمور وحتى قيامت هر فريشته درسته سريان نايا تجاركي تبرونه همو روجي خوالا حفته هزار فريشته در روشناي عرش داي عرشي خوالا درسته كان ويفرمي أطت السماء وحق لها أن تأط ويفرمي إنا بنيناها بأيدين وإنا لموسعون السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون خي ربي بش ما أنك على دعاء كان يعني صفة إيمان ما في أبدا أم در سبكاته وكاري إيمان ماني في زياد كان ورو ماني في سبيب كان خواب خاطرنا وجوانا كانت لم شونا مباركة لم مجلس قدر دارة كتو آقات لمانا يا رب العالمين شفاين خوشي مسلمان أمدي وضلي أم مجلس خوشكي وواني جوان ليتي واني أيبينن وهمو مسلمانك يا رب العالمين أيها السادة برشين تسلم فتناني كبا أترافي أمتي محمد وصرخ ويعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد الرابع بندي توارام، صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. صرف خرج كردن الرك خرج كني أو همتا لا قرآن سنة خوي لراسته صرف الشيء إليه، يعني الروي قوري برو أوي. وأما أنا كله في هردي بلتا خرج كرني أو همتا لودا كامل معقيدي رابر دو شيخ فيري كردين بيوتين همت مان كو كي نوا دبي أستاش فير مان كا كهمت مان كو كردو برو تشي توجيهي كين برو تشي بنيرين لتشدا أو همتا خرج كي لفرمي أو همتا خرج كا لعلم قرآن وسنة في عمر خوادا صلى الله عليه وسلم. ويضلع إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هم علمي بسود وقرآن وسنة ذكرته، يعني سرتاوي هم علمي نافع قرآن وسنة في عمر خوادا صلى الله عليه وسلم. وباقي العلوم، باقي علم قرآن وسنة لنا علوم شريعة، يعني إما خادم لهما يان خزمت كاريانا، فيؤخذ منه لو علم ورد جريم ما تتحقق به الخدمة بأندازي أوي خدمتك خزمتك بهنية تجي، يعني نحو علمك خزمت كاري قرآن وسنة، طلب علم شرعي لغة عرب بكامل علومه نفيش، يعني نحو بو أدخن هتاوكو بيل لقرآن فرمودتي أبنى آلتي فهمي قرآن فرمودة. كوابو بنسبة طالب علم شرعيو نحو تاج أندازي قرنجا تا أو أندازي فيرم دكا لقرآن سنة أبنى أو بلاي منو قرنجا لنحو أو أندل نحو فير دم أو أندجل صرف فير دم أو أندجل بلاغة فير دم، وهكذا غير علم قرآن وسنة يا خادم خزمة كاريانا أو أجنبي عنهما يا بيوندي وعلاقي بيانا والنية، فلا يضر الجهل به نزانيني زيان بطالب شرعي ناقيني وعالم شرعي مكلفني بوي لهمو علمك دا عالم به نخير علمك كتيجيشن لقرآن وسنة هكي لسري نكوت بيه أقر طالب علم شرعي نشي زاني أسايو عيب نقص نيتي له، فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله. علم شرعي هموي وقرآن والسنة ذكرته، وبه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خب يا عمر صلى الله عليه وسلم هل فرماي بقراء بودوه بابنبي، كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك دز بقراء كبود بوحيب النار داوة إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ وكما جغل قرآن والسنة هيج ديك بوحيب بلاي بيغمبر هاتوا صلى الله عليه وسلم نخير. أبو القاسم معلوم تانك كنيه بيغمبر إخوايا صلى الله عليه وسلم. ومن علماء خلاف زوريان هي داخوا حكمي أوتشيكا دو إجماعي لسروي أعصي من دال ناولي بن ري محمد سوف يعملي خواه صلى الله عليه وسلم تسمو باسمي الله فرميتي ولا تكتنوا بكنيتي كني من بوخوتان دامن بخلق كني أبو القاسم بوخي دانني ولما مذهبي جور بجور، يعني معتمدي مذهبي أما مذهبي شافعي كان أويك إنسان نابي كني أبو القاسم ودا بن ري أو قولي هذا بهذه نوع مذهبي شافعي ورواتي غلى مذهبي إمام أحمد. والله مزور بيع علماء حنفي كانوا مالكي كانوا غير أوانش فرمو يانا أوشتي بوت تايبت بجياني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لبروي سبب يورودي فرمو دكا أوي جاري يقل دوا وبانجي كردو أبا القاسم في عمر صلى الله عليه وسلم أورد أو تقول بان لقل جناب تانوني لقل فلان في عمر صلى الله عليه وسلم لبي فرمو يتي كني من بوخوتان دامن يساك في عمري خواه صلى الله عليه وسلم وفاتي كردو السبب نهيك نماو آسي إنسان ناي أبو القاسم جاء جمعته لا يعني كنيكي أبو القاسم جمعته لعلماء كنيان أبو القاسم بو لو أنا أبو القاسم القشيري صاحب رسالة وأبو القاسم الرافعي
محرري مذهب إمام شافعي وجماعة اشتغل العلماء. ومن جعل علمه القرآن والسنة هركز قرآن والسنة كات علمي خوي كان متبعا غير مبتدع. شون كوتدبي شون قرآن والسنة دكي بوجو رعي بعد الدكاك أخوا ديوي نكوي ديوي أخرى مفروض أخوا فلسطين بوجو ريك أخوا ديوي نكوا فلسطين بوجو ري عقلي إيما ديهي بري أي لتشي رزاي أخوا سبحانه وتعالى دلوزينو لتشي دزانين أخوا جل جالو تشي لإيما ديوي لقرآن والسنة كأو علم ما نبو كان متبعا شن قرآن والسنة دكي غير مبتدع نك مبتدع بيو لخوي ولا جرفاني خوي وشد بيني ومعارضي قرآن وسنة شبكا بعقلي فلان وعلان ونال من العلم أوثره قولترين بشكو بشيشي وافر شتي فراوان وزور لهموش قولترين بشكو بشي العلم في دوره. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن. هركز علمي دوي علم بدو زيتوا زين الدين الرازي مختار الصحيح عبد الله ثور القرآن بحث عن علمه ثور القرآن بحث عن علمه تي دا قرا بال قرآن دا بقري فإن فيه علم الأولين والآخرين علم أول وآخر علمي سرتا وكوتا لقرآن داي فليثور القرآن أو يأمن بويدة تي دا قم دا شي راستيش نبي أو يكا رك أو قضية شلانا كي خومانا يعني قرآن باب تشيله بو معنايك ورد ورد تماشي بكات كو كابلي فلاح خط خط أو أرزيد تشيله آوا ورد ورد با تماشي قرآن بكا. والله تعالى أعلم. وقال مسروق كري أجدع هني شي قلت يعني عمري كري خطاب ناوكي قري أبو مسروق كري عبد الرحمن لبري عمر رضا رحمة الله فرميتي في عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي أجدع ناوي شيطانا ذا مسروق بوي بيضا مسروق يعني دزراو بقتكي دزراو قتكبوا ديار الرفاندو يانا كدوزي يانا تو نايا لناوا مسروق رحمة خالي يتشك لكبار التابعين بقص مزول اللي قول الصحابي كان يقول عمر رضا رحمة خالي وعثمان رضا رحمة خالي وغيري وانج راقيوه وهو من أثبت أصحاب عائشة رضي الله عنها ذا فرمي مسروق رحمة خالي بدي فرمو فتواداني بحق يكسعات فتواداني بحق بلا وخوش ويستر لا صالق جهات كردن ابنو أنا عالم بندان زاني أو علم حاكم مسر جهاده إباشا كابري مجاهد علم نبو نازاني سبكا هرده كجو ناشارته نازاني كي شركا كي شرى بقري نيجاكاني تونكا تبكا تينكا نبرو دي فرمو فتواداني ساعات يكم بحق كلا جهادي صالك خوش بستره لي فرمو مسروق رحمتي خايلي بي ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن. هيت برسيار لبي أمري خوان لا أصحابي بي أمري خواناكين صلى الله عليه وسلم إلا دبينين أوان والله ما كان لقرآن وورقرته جوابك إلا قرآن ده هي بلان إلا أن علمنا يقصر عند علمي أما قاصر وناقات أوي أو معنى وجواب القرآن استنباط كعلمي أوان دي قاتي دي يبلي لراستي دا همو علمك هر لقرآن ده هي جوابي همو إشكالات يما لقرآن ده هي طبعا باسك أوي أو دتواني دا مسري لدربينه أو عالم دتواني بيسي لدربينه أو عالم دتواني هزاري لدربينه. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد ديت طالع الله يكرم عباس رضا ورحمة خالي بكدي فرمو جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال يعني تتقاصر عنه أفهام الرجال أبر قاعدة كلها علم عربي وايك أقر فعلك خوي بتاء دستي بيكرت تاء مضارع شد هل داسر دتواني وكو تخفيف تاء مضارعك بصريو وكو تنزل الملائكة صحيح تتنزل الملائكة تنزل الملائكة همو علم القرآن داهي رغم أفهامه تيجيش نيخ بياوان تقاصر عنه نايقاتي وناتو أنا استنباطك
وما أحسن قول عياض ليحصبي أو قولي قاضي عياض رحمت به. قاضي عياض شيخ الإسلام إنه خلي كان الله عالم تريني أهل زماني خويبو بحديث بحق أو بياو عالمة وقصكاني وقعوا جي خوي هي لضل دي فرمو في كتابي الإلماع كتيبة كلام مصطلح وخصوصا لآداب السماع حديث العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب اللاحب الواضح علم لدو أصل داي علمي أو أمة علمي شرعي لدو جاق داي أو دوانتنا برنا وازن لنا هنا كسيشي قمرا وقمرا كرنبي لطريقة واضحة كيدين طريقة أشكلها كيدين تشين ودو أصلا علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب علم كتاب علم قرآن وآثار نبوي آثار في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كلتابعية كوا لصحابية كوا وهكذا جردلاوة وبسنت قد أسندت عن تابع عن صاحب وأعلى الهمم في طلب العلم نزاني تشي لهمكس همتي برسترة لطلب علم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد طلب علم الكتاب والسنة شيء همتي لو برسترك دير فهم تيجيشني بو مرادي رب العالمين هبي دير ما بس مرادي خواه سبحانه وتعالى لك تيبكي لشرعكي تيبقى طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد شيان مستوى نفسي مرادي أنت يبقي أو ها نقبى غلط لي أنت يبقي وعلم حدود المنزل حد أن دا زجيري أو يكبو في عمر صلى الله عليه وسلم دا بزيو حد أو زكاة تندا حد دزي كردن شيا حدود أن دا زجيري أو يكبو في عمر خاص صلى الله عليه وسلم دا بزيو وقد كان هذا أم كتاب سنة علم سلف أو أمته وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع اللهم بدوايا دا قصة زوربو لشتانك كالسودج أو توينية فالعلم في السلف أكثر بويا علم للسلف دا زورترا والكلام في من بعدهم أكثر اللهم قصة لواني دعا ذا زورتنا قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني رحمه الله أيوب السختياني لخزمتي محمد كريسيرين ونافع جماعتك لا خندويتي حتى هندق لعلماء دفرمون رواية أيوب لنافع لرواية مالك لنافع بهيستر طبعا مولاش طلب بون هم مالك لخزمتي شلا بول شكرا أيوب طوالك بيج مالك وفاتي كردو مالك رحمتي خوالي بيفرمو هركات أيوب باسي حديثي كردبا دقريا هركات فرمو دي بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم خنبا ودستي لك دقريا هموش يشو نيجي لك هموش يشو نيجي لك ككاتي نيجي باني دهات بأنقص تقورقي لما الله دخص هتا وكد جيرانا كاني مبزان هتا استا خوتوا استا أول خبر دي شكرا بيشترك شو مادبو او است دنګ دنګ لما ایوب دستی فکر ای ایوب شو نژ نه کړی یار ان چا کنه نشار دو او څو نیچه له ایمه ونه کان نشار ته رحمت خوایې طبعا حماد کری زید اثبت اصحاب ایوب روایت حماد له ایوب له مو روایت طلب کان دی کی به سره دله لم پرسی قربان یا شیخ العلم اليوم اكثر او فيما تقدم علم أو رزورت لا يا جاران فرموي الكلام اليوم أكثر أو رقص زورت لا قص زيادة ذكري والعلم فيما تقدم أكثر أما علم أو يبي بقولي علم تحقيق إتقان دليل جاران زورت لا لا أزيداني براسي قضي اعتدال وإنصاف لو معقدا لو زمان زور زور كم وتر دبيني زور بي لو دو طرفا وسط يعني لبيركم يا أوي كابرة هاتو بها مو قناعة عقليو
بلا صحابي في أمري خواه صلى الله عليه وسلم نحويا خندوا نا كابو منش نايخن صرفيا خندوا نا كابو منش نايخن وصوليا خندوا نا هو هر نازين لشو مناقشي لدنك لشو بجين بابا توا كرديكت بآليار وري ديك ديو وقودوا كرديكت نازين اوان بس لقاه اهلي او ابون دزاني جنابت اگر همون حظبت کی به بی مبالغه همون حظبت کی هیچ تناقی مستوی من دالچی عربی داشت و در او بس لقاه عربه حتی اگه سرکس گوتیان حالا دبیر دوری چی کردی تان باب کین و باقی قصبه کردی بکن نه بابا من بس لقاه کردم اما استا عربه که نازنی خو عربه که دای بنشینه تفسیری نخند من اخو نازنی والعالیات ضب حافل موریات قد حیانیت دوای او کو مان باشه بخو که خود بردو تا آستی صحابی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پی دوا بو هر چی اوان محتاجی نبون اتوش محتاجی نی دوای اوا اوان او علمان و غضی طریق و عرب دل لدمی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم وگرتو هزار واسطه دا گیشت تیپر ریو هداو گیشتو تنزناب اوا طرفک طرفی چی زور خطر طرفی شی دیکه ولک و خطورتی دو کمتر نیه هم عمری خوی ل نحو صرف ده صرف ده هم عمری خوی نحو صرفی چی قیل و قال مناقشاتی بین فلان مذهب و فلان مذهب ببینتی زیچی گوره تمن روشت شرحی ملاجامی و شروحی الفیه همو خن دوا دخت می قرآنی نکرد خواهی دایتی نداله خزمتی تفسیری چی دا بیه صحیح بخاری جارق نخندو نخندو هر بسریعی قرآن ناو مکتبه که نسخی صحیح بخاری هر نبو جا او بو نتیجه او رقی بلن معاکلی بزر بو هر دروا هر دروا نازانی بز برو چوی ای اعتدال چیه اما زور زور من پیویست بعلومی آلهی او علمانی خزمتکاری قرآن و سنت والله معي المقورك والسيانة قرآن يعني فهم قرآن قراءاتش آلتا أقاتا النبي تيجيشتني معاني قرآن تيجيشتني معاني حديث كابو مصطلح حديثش آلتا أقاتا النبي تيجيشتني معاني حديث متون حديث سندش دراستي سندي سندي سندي موهر آلتا وفقه علم حلال وحرام هو أصلا كان اواني ديك باروج داب السنوري كان بودابني نالم بلي امو علم قام طاوك نابل الحمد لله سباس وستايج بوخا هزدك ما مصان مو هذا فرمون اواني امن بيستن بيبو لنحو وفهم كتاب سن الحمد لله طاوك طاو سويت ما يهد بيست علم وبيست بينز علم لقل خود ما بيه تمني حفتا وبين صالي وشتا صالي نايتو اني اعتدال لو معقدة ضرورة ويش اللي خلى لك جورة كاني طلبي علم لو سرد ما بقشتي لو لاتي ما بتايبتي تند روية ياش الروية لو معقدة نتعامل لقى العلوم آلة فأنا بس بيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيدادكات پاشان بپيتوانا دست دهينت بلاشيدا لسرو دموتاوية و دست بيدكات تا اندامكاني تري لاشي امكارا سيجار انزام دادات

0: أكبر
1: سبحان الله سيوسيجر الحمد لله سيوسيجر والله أكبر سيوتوارجر هركسيك كاتك كبيت بو سرجيقاكي أما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت

0: لخشم و سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ذي قلبه عندي الدرياء وكفكان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك